فقال له: من أنت يا سيد؟ قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فقال له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ إذا كنت أنت ربنا قل لي أعمل إيه؟ من هنا ورايح أنا همشي وراك. من هنا سر التغير السريع والعجيب اللي حصل في حياة شاول الطرسوسي، أنه لما دخل دمشق وهو أعمى، ربنا يسوع ظهر لحنانيا أسقف دمشق في الوقت ده وقال له: روح لبولس. وحتى حنانيا كان خايف ومتردد لأنه عارف شاول وسمعته، إنما قال له: روح، هذا لي إناء مختار لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمه. لما حنانيا راح وصلى لبولس الرسول، نزلت قشور من عينيه وتعمد ودخل الإيمان المسيحي، وخدوا يقابلوا بالمسيحيين. كانوا في الأول خايفين منه كلهم، معتبرينه جاسوس، لكن ابتدى حنانيا يطمنهم. بتوع دمشق بقى اتقلبوا عليه اليهود وحبوا يخلصوا منه، هربوه من دمشق، نزل أورشليم، بقت فضيحة عند اليهود ان الراجل اللي بعتوه يمسك المسيحيين رجع لهم مسيحي ورجع لهم بيبشر، فحبوا كمان يقتلوه في أورشليم. اضطر يهرب مرة تاني، راح طرسوس، مسقط رأسه، استقر شوية. في الوقت ده راح برنابة جابه، وده يديله قرابة شوية من بعيد، لكن برنابة راح جابه عشان يبتدي خدمة معاه. في المرحلة دي قعد 3 سنين في الصحراء، نوع من الخلوة والتوحد اللي فيها يعني امتلأ بالروح، ودخل إلى أعماق الكتاب المقدس العهد القديم، وأدرك كل الأسرار اللي كانت مستخبية عنه. فبقى إيه يعني؟ مليان بالنعمة ومليان بالاستنارة، وأصبح فعلا إناء مختار. لما برنابا سحبوا على أنطاكيا، بقت أنطاكيا مركز كرازة بولس الرسول، وبسرعة بانت نعمة ربنا على بولس. وبقى هو بعد ما كان واحد ضمن كذا اسم في أنطاكيا مشهورين، بقى يعني أهم اسم بعد شوية. وبعدها بدأت حاجة اسمها الرحلات التبشيرية. لو افترضنا أنه معلمنا بولس مثلا عرف ربنا يسوع له المجد حوالي 40 ميلادي، يمكن مش قبل كده، يعني بعد صعود المسيح ب7 سنين على الأقل أو 10 سنين يمكن، يبقى في المرحلة دي خدت كذا سنة ما بين دمشق وأورشليم وطرسوس والعربية، العربية دي الصحراء بتاعت الأردن بين الأردن والسعودية، وبعدين حكاية استقراره في أنطاكيا. اتولدت فكرة الرحلات. إيه الرحلات؟ إن بولس الرسول من حبه في ربنا يسوع كان عاوز يدخل على أوروبا، عاوز يعرف العالم كله بالمسيح، وطموحاته ملهاش حدود، طموحاته الروحية، لأنه خلاص عايش للرسالة دي. والعالم القديم في زمن القرن الأول هو مجرد أوروبا وجزء العلوي ده من أفريقيا، جزء الشمالي وجزء صغير من آسيا، لكن ما يعرفوش أبعد من كده. فهو يعني كان داخل على آسيا وعلى أوروبا، وسامع طبعا أن الأباء الرسل اللي دخل منهم على أفريقيا واللي راح منهم الهند، فيعني كان عاوز يكمل الصورة. وكانت أوروبا دي تعتبر بلاد متخلفة في الوقت ده، يعني أقل حضارة من حوض البحر المتوسط اللي هي أوروبا جزء منه، لكن في جزء تاني. فمعلمنا بولس طلع من أنطاكيا رحلة تبشيرية، دخل على آسيا اللي هي تركيا يعني، وقضى فيها كذا سنة، وكانت الرحلة تلف من بلد لبلد وبعدين يرجع أنطاكيا. بولس الرسول من سنة 50 إلى سنة حوالي 62-63 طلع 3 رحلات تبشيرية كبار، دول شارحهم سفر الأعمال تقريبا بالتفصيل، لأن سفر أعمال الرسل أكتر من 2/3 البطل في بولس الرسول، يعني من إصحاح 9 كده تلاقوا بولس الرسول بقى هو بطل السفر، بعد ما كان بطرس ويوحنا في أول سفر الأعمال، لأنه كان سفر الأعمال بيدور في أورشليم الأول. بعد كده هنمشي ورا بولس بقى وهو بيلف وبيبشر وبيعمل معجزات لغاية ما يوصل روما ويتسجن في روما في آخر سفر الأعمال. 3 رحلات التبشيرية دول نوروا أوروبا، يعني أوروبا دي كانت ضلمة خالص، ما تعرفش ربنا، وكلها وثنية، وفي شوية يهود في كل بلد. فكان بولس الرسول طريقته يدخل أي بلد يبتدي باليهود، يدور على اليهود اللي فيه، لأن سهل يكلم اليهود، بيكلمهم من العهد القديم ويقنعهم من المسيح هو المسيح المنتظر.

إنما كتير كان ربنا يسمح إن اليهود يرفضوه ويلاقي اليونانيين بيقبلوه. يعني لما يتكلم يلاقي جماعة الوثنيين اليونانيين استعدادهم أفضل في قبول الإيمان. فكأن ربنا كان بينبهه أنت هتبقى رسول للأمم أكتر منهم لليهود. وكان قالها له المسيح له المجد في أول ظهور، وقال له أنت هتقف قدام ولاة وقدام ملوك قدام أمم. لكن هو برضو كان في الأول بيبتدي باليهود، فأغلب البلاد كان اليهود يصدوه ويمكن يضربوه أو يرجموه، واليونانيين يفتحوا أبوابهم، فكان الإيمان ينتشر أسرع وسط الوثنيين. في سنة حوالي 51 كده ظهرت بدعة في الكنيسة، يعني ابتدت تهز الكنيسة شوية. إن جماعة من أورشليم كانوا في الأصل فريسيين يهود متعصبين، لما تعمدوا بقوا مسيحيين ابتدوا ينشروا فكرة إن كل مسيحي لازم يبقى يهودي الأول، ولازم يختن إن لم يكن مختتن، ولازم يخضع للناموس وللسبت. فكأنهم عاوزين يقولوا إن المسيحية مجرد شيعة يهودية أو طائفة يهودية. وبالرغم إن بولس الرسول في الأصل كان يهودي متعصب، أكتر واحد تصدى لهذه البدعة. الجماعة دول وصلوا أنطاكيا قلبوا دماغ الناس، فبولس وقف لهم وقال لهم لا، مفيش كلام زي كده. النهاردة الخلاص بالمسيح له المجد، ما تفرقش يهودي من أممي، والختان مش هيفيد الإنسان في حاجة، والسبت دلوقتي مش هو الأساس، الحد هو يوم القيامة، والناموس ما ساعدش الإنسان على الخلاص، شاور له بس على الخطية ومفعولها. فطبعا الجماعة دول جايين من أورشليم، فتطاولوا قالوا ده الرسل بيقولوا كده. طبعا لما الرسل يقولوا كده الحكاية تلخبط أكتر، فبولس أصر أنه هو وبرنابا يطلعوا أورشليم يقابلوا الأباء الرسل. وده كان لقاء تاريخي في أعمال 15، يمكن تاني لقاء لبولس مع الأباء الرسل، الرسل هنا التلاميذ، وقعد معاهم. والحقيقة الأباء الرسل فرحوا جدا ببولس وبأخبار كرستو، لأنه ابتدى يحكي لهم مع برنابا إيه اللي حصل في أول رحلة تبشيرية. كان سبق اليوم ده أو اللقاء ده أول رحلة تبشيرية بس، يعني أعمال 13 و14 دي أول رحلة، أعمال 15 نزل أورشليم يقابل الرسل عشان يحلوا موضوع بدعة التهود. اتفق الأباء الرسل مع بولس أنه طبعا أن اللي هو بيعمله صح، وأنه لا يثقل على الراجعين من الأمم بقولة الختان والناموس والسبت والكلام ده، إنما يتوصوا بس أنهم يبعدوا عن الممارسات الوثنية القديمة، المخنوق والزنا والدم واللخبطة بتاعت حياتهم القديمة. بولس الرسول رجع فرحان قوي أنطاكيا، لأنه لقى يعني مساندة شديدة من الأباء الرسل، وادوله يمين الشركة، يعني قالوا له زي ما بطرس يعتبر كاروز اليهود أو رسول اليهود، خليك أنت بقى بولس رسول الأمم. وهنا يمين الشركة بمعنى أن هم يعني اعتبروه أسقف، رسموه أسقف وادوله كده الصلاحيات كلها، فبقى يرسم كهنة من كل حتة. هو كان قبل كده خد الكهنوت في أنطاكيا زي ما واضح في أعمال 13. معلمنا بولس الرسول رجع بقى فرحان، ابتدى يلف تاني، عاوز يطلع رحلة تبشيرية تانية ويوصل بقى لليونان. كان حلمه يوصل لليونان، لأن اليونان الفكر كله، فلو اليونان أتينا وكورنثوس والبلاد دي عرفت المسيح هينتشر الفكر في العالم كله. وحلمه الأبعد يوصل روما، لأن روما عاصمة العالم. لو وصل الإيمان المسيحي روما يبقى كل الدنيا هتبقى مسيحيين، وفعلا تحقق هذا الحلم بس بعد بولس بشوية. لكن بولس استشهد في روما زي ما بطرس استشهد في روما. معلمنا بولس الرسول طلع الرحلة التبشيرية الثانية ووصل فيها لليونان، وحصل فيها برضو كرازة جميلة واضطهادات شديدة على بولس واللي معاه. وبعدين رجع تاني أنطاكيا، طلع الرحلة الثالثة، وهو راجع من الرحلة الثالثة نزل على أورشليم يعيد مع الأباء الرسل يوم 50، لأن يوم 50 ده كان عيد يهودي في الأصل من بعد عيد الفصح. في عيد 50 زي ما احنا عندنا عيد القيامة وعيد العنصر، النظام ده في الأصل كان يهودي، بس الفصح تحول إلى قيامة المسيح له المجد، والخمسين تحول إلى عيد حلول الروح القدس. فكان الأباء الرسل بيعيدوا دايما يوم 50، ولغاية النهاردة
يعني قداسة البابا محتفظ بهذا التقليد، تلاقوا أبائنا الأسقف جايين من كل العالم يعيدوا مع بعض العنصرة عشان الكنيسة كده تتجمع زي ما اتجمعت يوم عيد حلول الروح القدس يوم 50. هو نزل بقى أورشليم، وطبعا اليهود كانوا بقى ما بيكرهوش حد في دنيتهم قد ما بيكرهوا بولس خلال 15-20 سنة اللي فاتت دي، لأنه كان يعني غير ناس كتير قوي. ناس كتيرة من اليهود كانت بقت مسيحيين على يد بولس الرسول، والأكثر أنه سوى اليهود بالأمم في قبول الإيمان، فدي بالنسبة لهم كانت كسرة نفسهم قوي. عملوا المؤامرة بتاعتهم اليهود ومسكوه في أورشليم وكادوا يفتكوا بيه، لولا ترتيبات ربنا جم الجماعة الحامية الرومانية خطفوه من إيديهم، وبعدين بدأت بقى رحلة سجن بولس الطويلة، ومن سجن لسجن ومن ضرب لضرب ومن إهانة لإهانة ومؤامرات عشان يخلصوا منه بكل الطرق، وربنا يحفظه عشان المسيح لو المجد قال له أنت ينبغي أن تشهد لي قدام قيصر، فأنت إيه مش كفاية اللي أنت عملته، لازم تقف قدام قيصر نفسه. وكان في الوقت ده نيرون، وكان راجل مجنون معروف في التاريخ، يعني ما بيرحمش حد، إنما بولس كان فرحان أنه هيروح روما على حسابهم وهو مسجون عشان يبشر في روما. لما قعد مسجون في بلاد اليهود سنتين رفع دعوة إلى قيصر، من حقه كروماني أنه يحاكم أمام قيصر، فلما لقى أن هم مؤامراتهم ملهاش آخر وكذابين وغشاشين رفع دعوة لقيصر، اترحل إلى روما في المركب، وده كان آخر سفر أعمال الرسل. وفي روما قعد فترة طويلة في السجن، وبعدين اتحاكم، وبمعجزة كده إلهية أطلق سراح وخد براءة أول مرة. لف شوية في بلاد روما وبلاد أوروبا، وبعدين اتمسك مرة تانية، ثم أعدم بالسيف حوالي سنة 68 في عصره على يد نيرون قيصر روم. حياة بولس الرسول ما بين 40 و 68، يعني فترة خدمته بتاعت 28 سنة، إنما الحقيقة هذا الرجل العملاق كان ربنا بيستخدمه بشكل عجيب في أنه بلاد كتيرة تعرف المسيح على أيديه، وأنه يكتب بقى الرسائل. هي المقدمة دي كلها عشان ندخل بقى على رسائل بولس. فين الرسائل من حياته؟ ليه كتب الرسائل؟ هل كان ربنا بيقول له اكتب، ولا الرسائل دي اتكتبت ليه أساسا؟ لأنه يمكن كثير من الناس بتعتبر الرسائل جزء صعب في الكتاب المقدس، بينما الرسائل جزء ممتع جدا زي كل الكتاب، لأنها بتورينا حياة الكنيسة وظروف الكنيسة، وبتشرح لنا الفكر المسيحي. لأن بولس الرسول بيسموه فيلسوف المسيحية، على اعتبار كان بفكره العميق بيشرح ما وراء الأمور. يعني الأناجيل حكت لنا حياة المسيح وتعاليمه وصليبه وفدائه وقيامته وصعوده، لكن ليه كل ده؟ ليه ربنا يسوع جه؟ وليه اتصلب؟ وليه مات؟ وليه قام؟ وليه صعد؟ وسر التعاليم اللي بيقولها المسيح وشخصية ربنا يسوع له المجد، كل ده اللي غاص فيه معلمنا بولس وكانوا بيشرحوا في رسائله. فإذا الرسائل وحي مقدس من الروح القدس تسجلت على يد معلمنا بولس الرسول اللي كان مقاد بالروح القدس عشان يعمل استنارة للكنائس كلها. طبعا في رسائل أخرى زي بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا وسفر الرؤيا في الآخر. كل رسالة من الـ14 كان ليها قصة. أنا أحكي لكم القصص بسرعة كده والشاطر اللي يحفظ، إنما كل ده عشان نوصل لرسالة أفسس ونشوف حكايتها إيه. في أول الخمسينات كان معلمنا بولس بشر في بلد اسمها تسالونيكي، وبعد ما سابها على طول المسيحيين اللي أمنوا من أصل يهودي اتقلبوا عليهم اليهود قلبة جامدة قوي، وبدأوا يضطهدوهم بشدة، وهو مش قادر يروح لهم، فبعت رسالة تسالونيكي. فأول رسالة غالبا هي رسالة تسالونيكي الأولى، بدري قوي يعني يمكن 51 ميلادي، والبعض بيعتبرها أول حاجة اتكتبت في العهد الجديد، لأن في نفس الوقت اتكتب إنجيل مرقس يمكن أقدم إنجيل في الأربعة، ولسه بقى سفر الأعمال ما كانش اتكتب، وطبعا كل كتابات يوحنا جت في التسعينات أو في الآخر خالص،
فرسالة تسالونيك الأولى دي يمكن أول حاجة كتبت في العهد الجديد. بعد يصبرهم استحملوا، وربنا جايب وقرب بيك، عشان كده الرسالة دي بتتكلم عن مجيء المسيح عشان يصبر الناس على الاضطهاد. لما كلمهم بحماس عن مجيء المسيح الثاني، يبدو بعض الناس اتدلعت وبطلت تشتغل على قولة ربنا جاي. فبعت رسالة تسالونيك الثانية يقول لهم لا، أنا بقولتش إنه جاي دلوقتي على طول، لأنه لازم يجي المسيح الدجال ولازم يحصل ارتداد عظيم وفي ضيقة كبيرة جاية على الكنيسة، وكل حاجة لها وقتها، وإن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، عشان يوقف حكاية الناس المستهترة دي اللي مش عاوزة تشتغل. فدول أول رسالتين بولس كتبهم، تسالونيكي الأولى والثانية، وكانوا أثناء الرحلة الثانية، يعني ما بين 51 52 53 في الوقت ده. رسالة تسالونيكي الأولى والثانية أثناء الرحلة الثانية، وموضوعهم الأساسي المجيء الثاني. معلمنا بولس الرسول أثناء الرحلة الثالثة كان عنده مشاكل في كل البلاد. حصل أن الجماعة بتوع التهود دول دخلوا آسيا الصغرى، غلطية والحتت دي، ووصلوا لغاية روما، وبقوا يلخبطوا تفكير الناس، يقولوا لهم إحنا بنقول أنه المسيحي لازم يبقى يهودي الأول، بالرغم أن الحكاية اتاخد فيها قرار مجمعي في مجمع أورشليم أنه لا يثقل على الراجعين من الأمم، بدل عندهم إيمان بالمسيح ينالوا سر المعمودية ويبقوا مسيحيين. إنما هم بلبلوا الناس، فبولس الرسول مش لاحق يوصل روما ولا رايح غلطية، فبعت رسائل. فأثناء الرحلة الثالثة بعت رسالة روما أو روميا ورسالة غلطية، دي رسائل كبيرة بيشرح لهم المفهوم المسيحي للخلاص، وأن الخلاص بالمسيح له المجد، مش بالناموس ومش بدم الحيوانات ومش بالسبت ومش بالختام. في نفس الوقت كان في كورنثوس، ودي بلد يونانية قعد فيها سنة ونص أثناء الرحلة الثانية، حصل مشاكل كتير قوي، طلعوا ناس تشكك في قيامة المسيح، وطلعوا ناس تستهين بسر التناول، وطلعوا ناس عملوا أحزاب جوه الكنيسة، وطلعوا ناس يقعوا قدام بعض في المحاكم، وطلعوا ناس تقول ناكل اللحمة ولا ما ناكلهاش لحسن تكون مذبوحة على اسم وثن، ومشاكل والجواز وبلاش جواز فبعت رسالة كورنثوس الأولى يحل مشاكل، لأنه وصل له أخبار مشاكل كتير قوي. من ضمن المشاكل اللي كبرت قوي إن الجماعة بتوع كورنثوس بدأوا يشككوا في بولس نفسه، ويقولوا مين بولس ده؟ بولس ده ما كانش رسول وما يعرفش حاجة وتعليمه مش مظبوط. فاضطر في رسالة كورنثوس الثانية يدافع عن نفسه إن هو رسول، وإنه لا من إنسان بل من الله، ربنا هو اللي دعيك رسول عشان ما لخبطكوش. تسالونيك الأولى والثانية أثناء الرحلة الثانية، موضوعهم الأساسي المجيء الثاني. روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية دول أثناء الرحلة الثالثة، ودي مرحلة المشاكل، كل دي مرحلة مشاكل. لما معلمنا بولس خلص الرحلة الثالثة ونزل أورشليم واتسجن وترحل قيصرية، وبعدين من قيصرية ترحل روما، لما وصل سجن روما كان فرحان بالرغم أنه مسجون، لأنه كان حاسس أنه وصل للي نفسه فيه، يوصل روما ويبشر في روما حتى لو ابتدى من السجن، وهيقف قدام قيصر، فكان عاوز يبشر قيصر بالمر. ففي سجن من سجن روما بعت أربع رسائل تاني، بعت أفسس اللي احنا هندرسها دي، وبعت فيليبي وكولوسي وفيليمون، فيليمون ده واحد من تلاميذه، كل اللي فات ده بلاد. الرسائل دي كلها بقى مش بيحل مشاكل قد ما هو بيقدم الفكر المسيحي، وتلاحظوا الرسائل دي كلها فيها نغمات فرح، يعني كورنثوس تحس انه مشدود قوي وصعبان عليه من المشاكل، وبيعنف الناس على تهاونهم، وفي غلاطيا بيشد عليهم لأنهم رجعوا للفكر اليهودي وسابوا الفكر المسيحي، وفي روميا حاسس أنه بيناطح فكر التهود وبيصارع مع التفكير الجماعة المبتدعين دول. إنما في أفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون تحسوا أنه جواه سلام عجيب وفرحان بربنا بالرغم أنه في السجن.

فالمرحلة دي نسميها كده إيه، كأنها عظات بولس الرسول، أو كلها تتميز بالكلام عن القداسة في المسيح أو الحياة في المسيح. كده خلصنا كام رسالة؟ لو مركزين يبقى خلصنا 10، 2 في الأول تسالونيكي الأولى والثانية، 4 كبار بتوع المشاكل روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى والثانية، 4 صغيرين شوية بتوع السجن أفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون. فيليمون ليها قصة يمكن بعضكم عارفها، إنه في السجن تقابل مع عبد هربان. طبعا هو مش يعني بيضيعش وقت، فاشتغل على هذا العبد الهارب وخلاه يؤمن بالمسيح ويتعمد. فحب بعد ما يطلع العبد ده براءة يرجع لسيده يعتذر له على السرقة اللي عملها والهروب، بالأخص إن سيده سيد أنسيموس ده طلع تلميذ بولس اسمه فليمون. فقال له ترجع لفليمون. طبعا في الوقت ده كان خطر، لأن كان ممكن سيده يموته حسب تفكير القرون الأولى دي. العبد عبد ملوش أي حقوق. إنما هو بعت معاه رسالة جميلة جدا، رسالة فليمون دي يقول له ده ابني، خلي بالك وأنا ولدته في قيودي وتقبله زيه، ده أحشائي، ده حتة مني، وأنا هطلع من السجن وأجي لك يا فليمون عشان أطمن عليك. فطبعا بالرسالة دي فليمون قبل أنسيموس، وفعلا بقوا أخوات، والاتنين بقوا أساقفة بعد زمن وقديسين بسبب رعاية بولس الرسول. فضل لنا 4 رسائل، ما احنا ماشيين 2 4 4 4. بعد ما طلع من السجن أول مرة زي ما قلنا، كان حاسس بقى وعارف بالروح إن أيامه بتقل، وابتدى يسلم الرعاية لتلاميذه. فبعت لتيموساوس رسالة تيموساوس الأولى، وكان بقى أسقف على أفسس. بعت لتيتوس تلميذ تاني، وبقى أسقف على كريت. ويقال في الوقت ده بعت رسالة العبرانيين، لأنه كل اليهود بيعدوا، متصورين أنه عدو موسى وعدو اليهودية. فمعلمنا بولس عاوز يفهمهم أنا يهودي، بس أي يهودي حقيقي لازم يبقى مسيحي، أي يهودي صادق مذاكر العهد القديم لازم يدخل على المسيحية عدل. فرسالة العبرانيين بعتها لليهود كنوع من تبشير اليهود بالمسيح، وفي نفس الوقت عشان يثبت إيمان اليهود المتنصرين، لأن كان الاضطهاد اليهودي شديد قوي. اليهود بعد ما قتلوا المسيح له المجد صلبوه، هم اللي فضلوا ورا الرسل واحد ورا الثاني يحاولوا يخلصوا منهم، وهم اللي قتلوا الأنبياء قبل كده. عشان كده في رسالة تسالونيكي يقول هم الذين قتلوا الرب يسوع واضطهدونا نحن، وهم أعداء لجميع الناس. بولس قال كده على اليهود، هم أضداد لجميع الناس. ودي طبعا شهادة العهد الجديد عن اليهود لغاية دلوقتي، إنه اليهود دول هم اللي قتلوا ربنا يسوع له المجد، طبعا شاركوهم الرومان، هم اللي قتلوا الأنبياء وأغلب الرسل، وهم أعداء كل البشر. فمعلمنا بولس بعت للعبرانيين أو اليهود عشان يثبت إيمان المتنصرين منهم، ما يرتدوش تاني، ما يرتدوش، وفي نفس الوقت يبشر اللي لسه ما أمنوش. أخيرا دخل سجن روما، وكان عرف بقى من ربنا يسوع أنه رايح السماء، فبعت رسالة الوداع، رسالة تيموساوس الثانية، اللي يقول فيها قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعد، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. رحلة بولس الرسول شغلة جزء كبير في الكتاب المقدس، لأنها شغلة جزء من سفر أعمال الرسل، جزء كبير، وفي نفس الوقت بين في الـ14 رسالة، أو مختفية وراء الـ14 رسالة. فكل رسالة بندخلها بنشوف خلفيتها عند بولس الرسول كانت إيه. عشان نبتدي في رسالة أفسس، احنا كده عرفنا ان رسالة أفسس اتبعتت من سجن روما في أول الستينات من القرن الأول. اتسجن في روما حوالي 61-62 في القرن الأول الميلادي. ومعلمنا بولس الرسول لما اتسجن في روما أو طلب انه يحاكم قدام قيصر، وده نهاية سفر أعمال الرسل، كرم كشخص روماني، فما بقاش سجنه تقيل عليه قوي في روما، غير السجن بتاع بلاد اليهود كان قاسي وفي ذل أكتر.
وكانت في ناس مسموح لها تزوره، وابتدى يبشر من جوه السجن. ومن هنا ابتدى يبعت الرسائل على يد تلاميذه او اخصائه اللي بيجوا يزوروه، يبعت معاهم الرسائل للبلاد اللي هو بشر فيها وللكنائس اللي فتحها. افسس دي بالذات ليها بقى ايه قصه عند بولس الرسول. افسس دي تعتبر عاصمه اسيا الصغرى، فكانت بلد في الزمن ده مهمه جدا، يعني لا تقل اهميه عن اثينا وعن روما، البلاد الكبيره. لانه اسيا الصغرى ساعتها اللي هي تركيا دلوقتي كانت يعني مهمه كبلد في حوض البحر المتوسط وبين انطاكيا وسوريا وبين اليونان وايطاليا. وفي البلاد دي كلها كانت الوثنيه هي الديانه الغالبه، فكان عندهم اوثان بالعدد. وكانت الوثن الاساسي اسمها ارطاميس. ارطاميس ده تمثال يدعوا ان هو نزل من السماء، وكان تجاره الاوثان او بضاعه الاوثان زي تجاره السلاح، يعني حاجه غاليه وليها المافيا بتاعتها، ليها الناس بتوعها، وبيجيب فلوس كتير قوي وليها عمال بالالفات صناع. فبولس الرسول قعد في افسس 3 سنين يخدم، عشان ودي مذكوره في اعمال 19. قال بعدها قد حاربت وحوشا في افسس، عشان تعرفوا جو افسس قبل ما ندخل الرساله. يعني في افسس شاف ايام صعبه جدا، لانه الناس دول كانوا بيتحدوه عاوزين يخلصوا منه باي طريقه، لانه كل ما بيبشر كل ما تجاره الاوثان بتقف. فالموضوع مش غيره دينيه بس، الموضوع دلوقتي فيه لقمه عيش. لغايه ما انتهت خدمته في افسس بمظاهره ضخمه، طلعوا الافات من صناع الاوثان يهتفوا طالبين دمه وحياته. عظيمه هي ارطميس التي لاهل افسس. وكان بولس عاوز يطلع لهم، طبعا لو طلع لهم كانوا قطعوه حتت، فايه حبايبه خبوه واصروا ان هو يسيب افسس. ودي كانت نهايه خدمته في افسس في المرحله دي. انما بعد كده في اعمال 20 يبان حاجه مهمه قوي، انه وهو راجع اورشليم عدى على بلد الميناء اللي جنب افسس اسمه ميليتوس. فمن ميليتوس ارسل الى افسس واستدعى قصوص الكنيسه. أتاري في ال3 سنين رسم كهنة وعمل كنائس كتير وعمر الدنيا، فبقت الكنيسة ليها شكل ومستقرة. حتى لما بولس غاب بقت كنيسة أفسس دي كنيسة كبيرة، لأنها عاصمة أسيا الصغرى. ومديهم وعظة جميلة قوي في سفر الأعمال أصحاح 20، بيقول لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. ويقول لهم أنتم لازم تفتكروا أني 3 سنين لم أفطر ليلا ونهارا عن أن أنذر بدموع كل واحد. وعظة جميلة قوي بيفكرهم بخدمته وتعبه في أفسس. فأفسس دي ليها مكانة غالية في قلب بولس. قعد فيها 3 سنين ما كانش بينام تقريبا، وكان بيتعب وتعرض للموت مرات كثيرة قوي، ويقول شاهدا في كل بيت لليهود ولليونانيين، يعني كان بيبشر يهود ويبشر يونانيين. وفي الآخر ودعهم وقال لهم مش هتشوفوا وشي تاني. في آخر العظة دي قال لهم أنتم لن تروا وجهي بعد. طبعا اتأثروا قوي من الكلمة دي، وقعوا على عنقه يقبلونه ومتوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها لن تعودوا تروا وجهي بعد، لأنه كان نازل أورشليم وكان عارف. قال لهم أنا عارف مقيدا بالروح، عارف أنه يعني هتربط هناك، أن وسقا وشدائد تنتظرني، ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. فأفسس لما تقرأ أعمال 19 وأعمال 20 تعرفوا خلفية بولس وهو بيكتب لأفسس. دارت الأيام واتسجن في أورشليم وترحل قيصرية ومؤامرات وعدوات ومحاكمات، وبعدين اترحل روما، وبعدين وهو في روما بقى بعت لأفسس. يعني فات على زيارته لأفسس دي مثلا 3-4 سنين وبعدين بعت لهم بقى. فتحسوا أنه مرتبط بالناس دي، وتحسوا أنه فرحان بيهم وبيحبهم ومديهم رسالة روحية عميقة جداً. بعض المفسرين أو الآباء بيعتبروا أن رسالة

رسالة أفسس دي أعمق رسالة لبولس الرسول، وإن كان كل كلامه عميق وممتلئ نعمة، إنما الرسالة دي عميقة جدا في معانيها، وفيها يعني فلسفة مسيحية رأي. ده مش ما يخوفكوش، الرسالة سهلة وجميلة أوي. الرسالة دي تتسم بسمة خاصة بيها، بيسموها الرسالة الليتورجية. يعني إيه؟ كلمة ليتورجية أو ليتورجيا معناها إيه؟ في لغتنا الكنسية معناها الصلاة الكنسية أو الصلاة الشعبية، يعني نسميه

عمل، فهي في أصل الكلمة معناها العمل الشعبي، وكان مقصود بيها زمان المحافل والموالد والحاجات الشعبية، وبعد كده اختصت الكلمة بالصلوات الكنسية الشعبية. لما نجتمع في القداس كلنا اسمنا بنعمل ليتورجية، يعني بنصلي بروح واحدة وبنفس واحدة. فرسالة أفسس مليانة صلوات وتسابيح ليتورجية. يعني إيه؟ يعني تحسوا أنه بيردد كلام معروف، عارفين زي إيه؟ زي مثلا واحد وهو بيوعظ يقول إيه؟ زي ما في القداس بنقول يا الله العظيم الأبدي الذي جبل، كلكم حافظينها لأن أنتوا بتصلوا قداس، يجوز جزء منها مش بالحرف من الكتاب أو ما تعرفوش يمكن مكانه في الكتاب، لكن بحكم أنها صلاة ليتورجية كلنا حافظينها. لما نقول بشفاعة والدة الإله يا رب نعم لنا، صداها إيه عندكم؟ كلكم حافظينها وبتقولوها كل يوم في القداس. فرسالة أفسس بالذات رسالة ليتورجية، لأن في أجزاء كثيرة منها كانت تقال في قداساتهم في الوقت ده وفي تسابيحهم. وده يدل على أن معلمنا بولس كان فرحان بربنا قوي وعمال يقول الأجزاء المحفوظة اللي هو والناس عارفينها وشبعانين بيها. ويدينا فكرة كمان عن طقوس الكنيسة في القرن الأول اللي امتدت لغاية القرن 21، لأن الطقس مستمد وممتد من أبائنا الرسل ومن الكنيسة الأولى. الرسالة دي تتسم كمان بأنها ليها طبيعة سماوية شوي. يعني إيه؟ يعني زي واحد قاعد في السماء بيكلمنا من السماء، من كتر ما هو فرحان بربنا وشايف نعمة ربنا، فزي اللي بيقول ما تيجوا بقى، يعني أنا وصلت السماء، مع أنه هو لسه في السجن ولسه قدامه شوية شغل. لكن هتلاحظوا كلمة السماء أو المجد أو الأبدية أو الكلام المرتبط بالحياة الأخرى مال الرسالة، فتلاحظوا أنها ليها طبيعة سماوية. رسالة أفسس أكتر رسالة اتكلمت عن الكنيسة، مفهوم الكنيسة في الفكر اللاهوتي، كنيسة كجسد المسيح وإحنا كلنا أعضاء في الجسد، كنيسة المشروع اللي عمله ربنا يسوع له المجد عشان تبقى دي عروسته وتبقى جسده اللي يدخل بيه السماء إلى الأبد. فكرة الكنيسة بقى مش الكنيسة المحلية، بمعنى ايه؟ بيقول مثلا تيموساوس ارسم كهنة وتختار القصوص ازاي والشمامسة تعملهم ازاي، دي كده حتة رعوية رعاية. انما في أفسس مش بيتكلم في تفاصيل الرعاية، بيتكلم اكتر عن الفكر اللي وراء الكنيسة، بيسموه علم الإكليسيولوجي. يعني طبعا احنا سيبكم من الكلام الكبير مش ده المهم، انما مقصود بيه فلسفة الكنيسة ايه؟ ايه معنى الكنيسة؟ دي واضحة قوي في رسالة أفسس أكتر من أي رسالة تانية من رسائل بولس الرسول. كعادة بولس الرسول يبدأ رسائله دايما بالفكر والعقيدة والشرح، ثم ينتهي بالتطبيق والسلوك والحياة. يعني بولس الرسول ما يبتديش أبدا يقول اعملوا كيت وكيت، لا، هو الأول يشرح مسيح جه ليه وعمل ايه والكنيسة دي فكرتها ايه وسكتنا على السماء شكلها ازاي، وبعدين يقول اذا بقى ايه المفروض نعيش، ويبتدي في السلوك. فتلاحظوا الرسالة دي 6 اصحاحات، اول 3 اصحاحات يعني مش هتلاقوا تطبيقات كتير، هتلاقوا فكر. هنغوص كده مع بولس الرسول في شرح الخلاص وعمل المسيح له المجد والفداء اللي قدمه والكنيسة اللي عملها بدمه، هنغوص في الحاجات دي اول 3 اصحاحات. من اصحاح 4 هتلاقوا على طول ابتدت تدخل التطبيقات. يبدا اصحاح 4 اسالكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يليق بالدعوه، الحته اللي احنا بنقولها في صلاه باكر كل يوم. دخلنا على السلوك، السلوك هنا لانه ده بقى نتيجه الايمان. عشان كده تلاحظوا ان على قد ما يكون الايمان عميق والرؤيه واضحه، على قد ما تكون الحياه مستقيمه. يعني الفكر الأول يتظبط تلاقي كمان الحياة والسلوك اتظبط، لكن لو الفكر نفسه مش مظبوط هتبقى الحكاية تمثيلية، مش هتبقى الحكاية حقيقية من جوه. يعني كمان أفسس تميزت أنه فيها الإصحاح المشهور اللي بنقوله في سر الإكليل، أنه بيتكلم عن الزواج
برضو

من المفهوم الروحي بتاعه. يعني أفسس 5 دي اللي بتتقري في صلاة الإكليل، إن يحب الراجل مراته زي ما المسيح بيحب الكنيسة، والست تخضع لجوزها زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح، والاثنين يخضعوا لبعض جوه المسيح له المجد، وهذا السر عظيم. كل ده في أفسس 5. في نفس الرسالة بيتكلم عن حاجة مشهورة قوي بيها رسالة أفسس، اللي هي الحرب الروحية في أفسس 6، إنه البسوا سلاح الله الكامل. وهيوصف المسيحي فينا إنه زي العسكري، عنده خوذة اسمها خوذة الخلاص، ودرع اسمه درع البر، وترس اسمه ترس الإيمان، وسيف اسمه سيف الروح، وحذاء اسمه الإنجيل، وجزمة اسمها كلمة ربنا. يعني كل حاجة ليها وصف عسكري عشان ينبهنا إن إحنا عايشين في معركة، واللي عاوز يوصل للسماء لينا حرب مع الشيطان، ملناش حرب مع لحم ودم خالص. الرسالة دي هيكرر فيها كلمة سر المسيح، من الرسائل اللي يعني تتميز بأنه بيتكلم عن المسيح كسر، عشان يدخلنا إلى عمق فكرة أن المسيح له المجد مليان بالأسرار، لأنه إله وإنسان في نفس الوقت، لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة. فهيكلم عن سر المسيح ويقول هتعرفوا درايتي بسر المسيح، وهتكشف لنا أنه جوه السجن كان بيعمل مطاريات وبيسجد عشان ربنا ينور الناس بمعرفتهم بربنا. يقول أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، كي تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. يعني بيسجد عشان الناس تفهم. طب ما تقولوا خلاص، لا، هيفهمنا ان الاستنارة دي ودخول سر المسيح حياة الانسان ده مش موضوع للوعظ، ده مش مجرد جمل تتقال، ده في عمل للروح القدس جوه القلب. فبيقول ده انا في السجن بسجد لربنا وبقول له نورهم يا رب، ادخل قلبهم، املاهم من جوه، انت عرفهم. وده يورينا قد ايه عظمة هذا الرجل، انه مش مكانش بيكتفي بانه شخص مفوه وصاحب فكر وصاحب كلمة، انما لا، ده رجل صلاة قبل اي حاجة. الرسالة دي رسالة ممتعة وتستحق الحفظ، عشان كده بشجعكم كل جزء نمشي فيه حاولوا تحفظوه، احنا هنمشي على مهلنا في الرسالة دي، لكن هي رسالة ممتعة جدا. كان القديس يوحنا زابيل فم حافظها صم، وكان كتير ما يصحى الصبح يقول الرسالة، يعني يقولها من أولها لآخرها كده، من كتر ما هو كان متعلق بالقديس بولس الرسول، وكان من أكثر الرسائل اللي معجب بيها قديس يوحنا ذهبي الفم هي رسالة أفسس. ناخد بقى 2-3 بعد المقدمة الطويلة دي. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أول ملاحظة عاوزكم تاخدوا بالكم منها تكرار اسم ربنا يسوع في الرسالة دي، لأنه عارفين اللي بيحب واحد فبيكلم عليه على طول. بولس الرسول يبان أنه عاشق للمسيح له المجد وعاشق للكنيسة، فبين آية وآية هتلاقوا تقريبا اسم المسيح بيتقال. تكرار ملح واضح وصريح جدا، لأنه يدل على أنه طول النهار بيكلم ربنا، ويمكن بيعتبروه أحد أساسيات فكرة صلاة يسوع، أن الواحد يقعد ينادي على اسم ربنا، رب يسوع المسيح، رب يسوع المسيح. فهنا هتلاحظوا في لغة بولس في رسائله بالذات في أفسس تكرار واضح قوي لاسم المسيح. يعني هنا في آيتين تلاقوها جاية 3 مرات، بولس رسول يسوع المسيح، قديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. احنا لسه بنبتدي الكلام، 3 مرات اهو. بولس الرسول له مقدمة مشهورة، له ستايل في الكتابة، له طريقة في الكتاب. عادة يبدأ بتعريف نفسه، وإما يقول بولس عبد أو بولس رسول، لأنه هو بالنسبة له هو عبد، ده إحساسه الداخلي، وهو رسول، دي المسؤولية اللي ادها له ربنا. يعني مش بيقولها على سبيل الافتخار، على سبيل التعريف، لأنه لغته بعد كده تتسم بالتطبيق.

صداع شديد، لكن هو فرحان قوي ان ربنا اختصه بالرسالة دي والمسؤولية دي. وبعدين لما يقول رسول يقول بمشيئة الله، يعني عاوز يقول ايه؟ انا مستاهلش، وانا ما خدتهاش لنفسي، وانا مش بدراعي كده دخلت الخدمة ولا حاجة، لا ده دي نعمة ربنا ومشيئة ربنا انه خلاني رسول، وبالذات في وقت كان في ناس بتدعي انه مش رسول، فكان مضطر انه يصرح لا انا رسول. ولا من انسان، لان هو ما كانش من التلاميذ ال 12. المسيح له المجد هو اللي اختاره رسول بالظهور بتاعه، وبعد كده الكنيسه كلها اعتمدت رسوليته عشان يبقى واحد منهم. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله الى القديسين الذين في افسس. شوفوا اللغه بقى، بولس الرسول ده عجيب جدا، شايف كل الناس حلوه، وفي نفس الوقت عارف يشوف المشاكل بدقة وبوعي شديد. دي بقى القداسة بتاعت القديسين، ازاي يشوف كل واحد فينا حلو قوي، لان الروح القدس اللي فينا ده مخلينا قديسين، انما كمان هو شايف اخطائنا وشايف عيوبنا وشايف ايه لازم يتصلح فينا. فما حدش يفتكر ان دول قديسين بالمعنى المطلق، يعني ان هم يعني بيغلطوش، لا ده هتلاقوا توصيات كتير قوي بعد كده وتنبيهات، يقول لهم ما تكذبوش بعضكم على بعض. طب ما هو هيكلم قديسين يقول لهم ما تكذبوش على بعض، انما هو يقصد ايه؟ انتم فيكم الروح القدس صرتم قديسين. ما زال نفس المنهج ده في طقس كنيستنا القبطيه، لما مثلا الكاهن في القداس يقول القدسات للقديسين، طب هو في مين فينا قديسين؟ انما اهو الكنيسه بترقينا وبتفكرنا بما يجب ان نكون عليه. يعني تقول بدل فيكم الروح القدس وهتاخدوا الجسد المقدس والدم المقدس، طب عاوزين ايه اكتر من كده؟ خليكم قديسين بقى. فالواحد يبقى مكسوف ويقول واحد هو الله الاب القدوس والابن القدوس والروح القدس. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله الى القديسين الذين في افسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمه لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. كمان لما يقول نعمة وسلام، دي لفظة مشهورة قوي لبولس الرسول، تحية مشهورة أو دعوة مشهورة في كل رسائله تقريبا. يعني هو في الأول يقول اسمه ويقول المرسل إليه الذين في أفسس، وبعدين يدعي الدعوة أو يقدم التحية، نعمة لكم وسلام. ساعات يقول نعمة ورحمة وسلام، إنما يعني هي نفس الفكرة. كلمة نعمة دي كلمة غالية قوي في العهد الجديد. في يوحنا 1 يقول ايه؟ الناموس بموسى اعطي، اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار. يعني ايه؟ طبعا في نعمه في العهد القديم وفي كل جيل، انما ما بنتش النعمه قد ما لما المسيح جه وبدا العهد الجديد. نعمه العهد الجديد، احنا في نعمه، انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما نرى، لان احنا في نعمه. كون ربنا له المجد يسكن بروحه فينا دي نعمه. كون المسيح له المجد جسد ودم قصاد عينينا وبناكله اكل دي نعمه. كون في ملائكه محوطانا ويعني مامنه طريقنا للسماء دي نعمه. كون المسيح له المجد جالنا لغايه عندنا وعاش وسطينا دي نعمه. كون المسيح له المجد بيكتب اسماءنا في سفر الحياه وبيوضب لنا السماء دي نعمه. كون حوالينا قديسين سحابه من الشهود محوطانا بتشفع فينا دي نعمه. كون عندنا عهد جديد مش شارح لنا كل حاجة وكلمة حية قادرة على خلاص نفوسنا دي نعمة. فاحنا في عهد نعمة، والنعمة دي كلها مرتبطة بربنا يسوع له المجد. عشان كده تلاحظوا الدعوة اللي يقولها الكاهن في القداس ايه؟ محبة الله الآب وايه؟ ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. غاية الصلاة ان ينال الانسان شيئا من الله، قال الرب عن العشار أنه بعد أن صلى هذه الصلاة البسيطة نزل إلى بيته مبررا، وفي ذات الوقت رجع الفريسي بعد أن صلى وفرغ من الصلاة، رجع كما كان، دخل وتراءى أمام الله وصلى وطلع. العشار اتغير، الصلاة اللي صلاها العشار أخذ من الله ونزل مبررا. طبعا هو إنسان خاطي زي بقية الخطاة، لكن ممكن تقول إنه قبل ما يدخل ويصلي كان شيء، وبعد ما صلى بقى شيء تاني، بقى إنسان مبرر، بقى إنسان مبرر، نال بر الله. طبعا الإنجيل ده ينفعنا جدا في الأيام دي، ينفع كل واحد فينا، لأن احنا بنيجي الكنيسة كتير وبنصلي كتير وبنتغير قليل، اعتدنا على الصلاة بإتعادة، واعتدنا على دخول الكنيسة، وما أكثر المتناولين وما أقل الذين يتغيرون. أدخل صلي ويطلع. لكن العشار ده يسوع قال نزل إلى بيته مبررا. طب ده صلاة صغيرة جدا، صغيرة قوي، ولكن احتوت كل قصد الله من نحو الإنسان. قال أنا خاطي وطالب رحمتك. عشان كده أقول لك قاعدة صغيرة قوي وبسيطة قوي، كل مرة تدخل الكنيسة أو تتراءى أمام الله أو تصلي في بيتك أو تدخل تتناول أو تحضر قداس أو تحضر عشية وما تحسش بالتغير ده، إنك أخذت، يبقى مش عارف أقول إيه. لما تدخل أمام الله غافر الخطايا وتطلع لسه معك خطاياك، تبقى في حاجة غلط كبيرة جدا. لما ادخل أمام الغني الذي يغني الكل واطلع فقير تاني، يعني الواحد فينا اللي عايش مثلا تعبان من هموم الحياة ومن الأثقال المختلفة اللي بنقابلها، واحد تاني يقول أنا سلامي بقى مش لاقيه، بقيت سريع الغضب، بقيت دائم النرفزة، الاتكال بتاعي على ربنا خس، النقاوة بتاعت قلبي ضاعت، بساطة عيني انتهت، افتقرت، ادخل اصلي واطلع زمانة
واحضر القداسات، ناول، ولكن لا تغير، يبقى في حاجة غلط كبيرة جدا. طب هل من المعقول أن كل مرة أدخل الكنيسة أخذ؟ ده داء الطبيعي اللي يجب أن يكون، لأن أنت بتدخل إلى حضرة الله، أنت بتتراءى أمام الله. طب ما تاخدش ليه؟ ماذا يمنعك أن تأخذ؟ إيه اللي يمنعك؟ أنت بتدخل الكنيسة دي بيت أبوك، وترفع قلبك بالصلاة لله الذي يحبك، اللي بذل ذاته لأجلك، اللي بيعطيك أكثر مما تسأل. طب ما بتاخدش ليه؟ في حاجة غلط. فاكر مرة المسيح للمجد كان ماشي وكان فيه زحام شديد حواليه، وجاءت امرأة من الخلف، امرأة نازفة الدم لها 12 سنة، ووضعت في قلبها قائلة: أنا لو لمست فقط هد بثوب وشفيت. وجت من وراء المسيح ولمست ثوبه وشفيت، والتفت المسيح للمجد وقال: من لمسني؟ فرد القديس بطرس الرسول عليه يقول له: الجميع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول: من لمسني؟ قال له: آه، قد لمسني واحد، لأن قوة خرجت مني. كتير يجوا الكنيسة زحمة، أقول لك اليومين دول نهضة العذراء فالزحام شديد. طب كويس قوي، يا ريت الزحام ده يبقى صح، كل واحد يدخل ياخد ويطلع، ويطلعوا المسيحيين دول أغنياء جدا، مملوئين سلام ومملوئين قداسة ومملوئين محبة ومملوئين اتضاع ومملوئين من غنى الروح القدس وثمره. ليه تدخل وتطلع فقير؟ ما تاخد يا أخي. قالت في قلبها: أنا إن لمست هد بثوبه شفيت. طب المسيح عاوز يدي، صدقني عاوز يدي، بس أصلحنا يعني كتير قوي تلاقي الأغراض مش مستقيمة قوي. راح كنيسة ليه؟ راح أقابل فلان، في بيزنس بينا فأقابله كده ونشوف ونتكلم، أو واحد راح يقابل صاحبه أو قريبه أو بتاع، ياخد المواعيد فين؟ في الكنيسة. كويس. أو دلوقتي في الأيام بتاعتنا دي راح يشتري حاجة من الكانتين وراح الكنيسة، يعمل أي حاجة. اختلفت الأغراض، فتاه مننا الأمر الرئيسي جدا إن أنا داخل قاصد إن أنا أخد، أنا قاصد إن أنا أخد. خسارة كبيرة جدا إن أنا أدخل الكنيسة وأطلع زي ما أنا، صدقني خسارة كبيرة أوي أوي أوي. شوف العشار ده معروف إنه إنسان خاطي، قال نزل إزاي؟ بعد ما صلى يقول نزل إلى بيته مبررا. عارف زي واحد يدخل المستشفى ويطلع عيان؟ يدخل يطلع، أنت داخل داخل عشان يعني تاخد اللي مش موجود في العالم، اللي ليك حقك في المسيح يسوع في الكنيسة مش موجود في العالم. كل مرة تاخد. العيب فينا ان دخولنا للكنيسة والصلاة اصبحت زي ايه؟ روتين، تكرار. الواعيين من القديسين ما حصل لهمش البرود بتاع الروتين ده والشغل بتاع العادة، تعودت على روح آجي أروح أدخل الكنيسة خلاص، لأنهم كانوا صحيين لنفسهم وواعيين، كان كل مرة يتراءى أمام الله يأخذ.
أقربهم البابا كرولوس. كم مرة دخل الكنيسة؟ مئات الآلاف من المرات. وكم مرة صلى القداس؟ عشرات الآلاف من المرات. كم مرة صلى التسبيحة؟ حاجات كتيرة قوي. طب والروتين ده ما يعني نفس الحكاية بيقولها بيقولها بيقولها، مش يبقى في الروتين؟ لا، ده إنسان واعي، ده دي مش يعني مش حاجة بسيطة إنه يقف أمام الله ملك الملوك ورب الأرباب أو يدخل الهيكل اللي هو مجد الله فيه وحلول الملائكة ورؤساء الملائكة جواه. وإن كانت العين البسيطة لا تدرك الأمور الروحية، لكن قلبه كان شايف. أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. ده بيت الله، والذبيحة المخوفة اللي على المذبح دي اللي فيها غنى وغفران لكل العالم. الإنسان اللي بيخد على كده بقيت بالنسبة لي عادة، يدخل القداس وتلاقيه بيتكلم في وسط القداس، وممكن يطلع ويدخل ويقول ويعيد وحكايات، وأثناء توزيع الأسرار تلاقي الناس قاعدة وبيتكلموا، ممكن يتكلموا في حاجات عالمية، يتكلموا في الطبيخ، في الأكل، في الشرب، في الشراء. مفيش إدراك، مفيش إدراك. لما يدرك الإنسان حضور الله يقف. طب يعني اتصور انك انت مثلا دعوك انك انت تروح عند رئيس الدولة، اي واحد فينا من وسط الشعب العادي ده جات له دعوة يقول لك انت ايه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية هتتقابل مع رئيس الدولة، طب تشوف فكرك يروح فين ويشوف يعني الحدث ده رغم انه حدث بسيط يعني، لكن يخلي حياتك. بعدين تقول هقول ايه واشوف ايه واعمل ايه. انت بتدخل الكنيسه، ده في العهد القديم لما سليمان دشن الهيكل حل مجد الله في الهيكل، حتى الكهنه عامل زي الدخان الشديد جدا ما يقدروش يعملوا حاجه. انت بتدخل تتراءى أمام الله، المسيح بيعطي ذاته خبز الحياة. اطلب يا أخي تاخد. الناس بتوع العالم يقول لك إيه طاقة القدر وتراءى ربنا وقال لك اطلب تاخد مش عارف إيه، صدقني أكتر من كده، اطلب خد. العشر قال له أنا خاطي، اللهم ارحمني انا خاطي، وقرع على صدره وما قدرش يبص لفوق للسماء ووطى راسه كده. وبعدين الكنيسه يعني ادتنا الحته بتاعه العشار، صلاه العشار بقت ايه؟ صلوه في الكنيسه دائمه. في صلاه الغروب دائما اقول له رب انا اتخذ صوره العشار قارع عن صدري، بس بنعملها بايه؟ بشكليه، بروتين زي العاده، ملهاش قيمه. الله قابل الصلاة، وبالذات احنا أولاده. تقول لي بطلب وما باخدش، فيرد القديس يعقوب يقول تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رديا. انت مش دريان انك انت ابن الآب السماوي؟ اطلبوا أولا ملكوت الله، اطلب من قلبك، قل له يا رب يسوع اجعل ملكوتك في قلبي واضح. تاخد، ها ملكوت الله داخلكم. قل له يا رب انا افتقرت في المحبه، ما عادش عندي محبه كده، محبه طاهره من قلب طاهر بشده، ما عادش عندي دي، بقيت فقير. اطلب، تطلع من باب الكنيسة غني جدا، قلبك مليان محبة حتى للمسيئين. اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. كل مرة تدخل الكنيسة وتطلع ما فيش التغيير ده، انت
تبقى انت خسرت حاجه كبيره قوي. حس وانت طالع من باب الكنيسه كده انك غني، انك اخذت. حس كل مره تطلع بره الهيكل وانت بتتناول تقول انا اغنى انسان في العالم، انا اخذت المسيح، احيا بيه وافكر بيه واتحرك بيه، به نحيا ونتحرك ونوجد. نزل الى بيته مبررا. لا، المسيحيين دول طالعين من التناول وشهم منور. ليه؟ خد. احنا نقدر ننكر؟ طالع من التناول شبعان جدا، كل الامور اللي في العالم اللي الناس بتموت عليها، تلاقي الواحد نفسه زهدت العالم بالمباهج، بالكذب، بكبرياء العالم، بالملذات الكذابة، بالغنى اللي ملوش معنى. ايه؟ رب يرعاني فلا عزني شيء، معك لا أريد أيضا شيئا على الأرض. مش عاوز حاجة، اغتنيت، حاسس بشبع، حاسس الكلام اللي قاله الروح في سفر الأمثال، النفس الشبعانة تدوس العسل. نفس الشبعانة تدوس، وللنفس الجائعة كل مر حلو. نفس جعانة غلبان. نزل العصر.

الشهر إلى بيته مبررا. باب الكنيسة ده كأنك داخل الملكوت، ملكوت المسيح، ملكوت الفرح. استعجب قوي على المسيحيين بعد ما يصلي يصلي يصلي تلاقيه إنسان نكدي كده. طب إزاي؟ دائم النكد، دائم الزعل، قليل الفرح. طب إزاي؟ ده أنت في ملكوت الفرح، ده أنت المفروض كل أتعاب العالم بتيجي ترميها هنا. طب أنت مش بتصدق في كلام المسيح اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، إيه؟ أنا أريحكم، أنا باجي هنا أرمي حمولي. أمال بعترف يعني إيه؟ وبرمي الخطايا والأثقال والأتعاب والضيقات والاضطهادات برميها وأطلع إيه؟ وأطلع ما عنديش حمل، مش شايل حاجة، ما عنديش هم. لابد من التغيير. طب كل مرة أدخل الكنيسة؟ أو صدقني كل مرة. طب أي عيشة لذيذة دي تبقى؟ وأي شوق أأتي به إلى الكنيسة؟ ما المطرح اللي ببص ألاقي نفسي طالع، تقولش مثلا بدخل الكنيسة يركبوا لي جناحات، أدخل وأطلع طاير مملوء من الفرح والسلام والتعزية والمحبة. نزل إلى بيته مبررا. هي النقطة دي نقطة التغيير. وزي ما بقول لك الوحش جدا فينا إن أنا بدخل وأطلع زي ما أنا، لا تغيير. أو ربما بتغير لما أسمع كلمة ربنا، أتغير وأنا قاعد على الكرسي في الكنيسة. لا، ده أنت بتاخد أخذ حقيقي. الجسد اللي أنت بتاكله ده مأكل حق، والدم الكريم اللي احنا بنتناوله ده مشرب حقيقي. لما المسيح للمجد قال نزل مبررا، يعني ايه؟ يعني الدسهات راحت، القضايا اتشطبت، الخطايا انمحت. ايه ده كده على طول؟ لا طبعا، اثار الخطايا، اثار الخطيه اتشالت. كانوا قاعدين معايا شويه شبان صغيرين يوم خميس العهد، فكنت بحكي لهم على بطرس الرسول لما قطع ودن ملخس عبد رئيس الكهنة. فقلت لهم يا أولاد، لما يسوع بيغفر الخطايا بيشيل أثار الجريمة، واللي يجي يشتكي على أولاد الله ما يلاقيش شكوى. قلت له افرضوا بطرس الرسول بعد ما عمل العملة ديت راح المحكمة، وخد معاه بطرس الرسول جرجره للمحكمة وجاب شهود 10، وقف قدام القاضي وقال كل الحق. سؤال: فين اسمك؟ ايه مكان الجريمة؟ الساعة كام؟ عمل ايه؟ قال طلع السيف، ضربني، قطع ودني، عمل كذا. ما بيكذبش. وبعدين يجي الشاهد الأول: شفت إيه؟ شفت بالضبط لما شال السيف وضرب وقطع ونزل الدم من ودنه. الشاهد الثاني، الشاهد الثالث، الشاهد العاشر، كلهم بيقولوا الحق، وبطرس الرسول مدان لأنه فعل. وبعدين القاضي يسأل الراجل ملخص ده، يقول له ودنك النهين، يقول له ودن اليمين يا بيه، يقول له يا راجل ودنك اليمين في راسك، انت بتقول كذب، ازاي قطع ودنك وودنك في دماغك؟ قضيه ملهاش معنى، ملهاش وجود، لان الدليل المادي غير موجود. ويطرد الراجل ويقول للقديس بطرس الرسول ايه؟ براءه، رغم ان هو عامل. احنا خطاه،
لكن لما المسيح يشيل أثار الخطية ما يبقاش للمشتكي علة علينا. يقول أنا خاطي، أنا وقعت في الخطية الفلانية، فعلا وقعت في الخطية الفلانية، ويجي الشيطان يشتكي علي بعد ما المسيح يكون أزال أثار الخطية، ما لقيلهاش مطرح، والقضية إيه؟ خلاص براءة. نزل إلى بيته مبررا، يعني ما عليكش قضايا، أنا خاطئ لكن أنت مش عارف أن المسيح ماسح الخطايا وغافر الأثام ومبرر الفجار، ما العاوز إيه تاني بقى؟ عشان كده بقولك ما تطلعش من الكنيسة وانت زي ما انت، إلقي على الرب همك، الهموم والخطايا ارميها، وتمسك بوعد المسيح. قال لك ايه؟ خطاياكم لا اعود اذكرها، اطرحها في بحر النسيان كانها لم تكن. بس الشرط ايه؟ الشرط التوبه، الرجوع الى الله من كل القلب. الشرط صلاه العشار اللي تاسف في قلبه وطلب مراحم الله. أرجوك كل مرة افتكر كده وانت بداخل من باب الكنيسة، قول يا رب اديني، يا رب يسوع المسيح ما تطلعنيش زي ما أنا، لكن اعطيني ان انا ادخل جعان اطلع شبعان، ادخل فقير اطلع غني، ادخل خاطي اخرج من باب الكنيسة من لدن الله مبررا. لربنا المجد دائما.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلاً:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
0: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب.

من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ونحن في سلسلة المحاضرات التي نلقيها عن الميلاد والاستعدادات له، نحب أن نتكلم ولو قليلا عن الملاك الذي أعد الطريق قدام المسيح وهو يوحنا المعمدان. في الحقيقة فيه قديسين، كل قديس له صفة معينة تميزه، ولكن يوحنا المعمدان ما أكثر الصفات العجيبة التي تميزه. يعني مثلا في آباء سواح تميزهم حياة الصلاة والوحدة والسكون، وفيه بعض الرعاة والبطاركة يميزهم الدفاع عن الإيمان والقضاء على الهراطقة. وفي قديس تميزه أعمال الرحمة والشفقة على الفقراء مثل أنبا إبرام أسقف الفيون. وفي قديسين تميزهم العجائب والمعجزات، لكن يوحنا المعمدان كان قديس يجمع صفات كثيرة جدا في داخله، بحيث ان كلمة ملاك كلمة كويسة انها انطبقت عليه، الملاك اللي بيهيئ الطريق قدام الرب. العجيب في حياة يوحنا المعمدان انه ما عملش معجزات في حياته، ما قالش الكتاب انه اقام موتى او شفى مرضى او اخرج شياطين، ما قالش. فحياته المقدسة هي حياة من واقع قوة العمل اللي عمله والصفات التي فيه، بغض النظر عن معجزات او غير معجزات. ليست هذه هي اسباب عظمة هذا الرجل. يكفي ونحن نتكلم عن يوحنا المعمدان ان نذكر لقبه البارز انه اعظم من ولدته النساء. فعايزين نشوف مين هو الشخص ده اللي اعظم من ولدته النساء، وايه سبب العظمة بتاعته. قيل في يوحنا المعمدان ان اعمال كتيرة يعملها. في لوقا واحد بيقول كثيرون يفرحون بولادته، وقال يرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم، ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاه الى فكر الابرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. لكن مش هي دي الحاجة البارزة في دي في العظمة بتاعته. ده الكتاب بيقول يكون عظيما امام الرب. وعبارة عظيم امام الرب عبارة مذهلة، لان اي انسان مهما عمل البر امام الرب تراب ورماد، وامام الرب خاطي ومسكين. لكن واحد يكون عظيم امام الرب دي حاجة عجيبة.
وهذه العظمة يشهد بيها ملاك الرب ويشهد بيها المسيح نفسه ويقول ده اعظم من ولدته النساء، يبقى ده انسان من نوع اخر. اهم شيء في عظمة يوحنا المعمدان انه من بطن امه امتلأ من الروح القدس. الروح القدس وعمله في الانسان هو سبب كل عظمة. واذا اردت ان تكون عظيما امام الرب اسأل نفسك ما علاقتك بالروح القدس. هل روح الرب يعمل فيك ام انت تعمل بنفسك؟ ايه علاقتك بالروح القدس؟ لانه لا يمكن ان توجد عظمة للبشر خارجة عن عمل الروح القدس في الانسان. ولذلك لما اختير الشمامسة السبعة كان من شروطهم ان يكونوا مملوئين من الروح القدس، لان من غير كده ما فيش فايدة في الخدمة، وإلا تبقى الخدمة ذراع بشري واتكال على ذكاء الإنسان وقدراته الشخصية. يوحنا المعمدان امتلأ من روح الرب وهو في بطن أمه، احنا نسمع عن أربية انه من بطن امه كان للرب، فقال له الرب قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. لكن برضو ما قالش الكتاب ان ارميه من بطن امه امتلأ من الروح القدس. قيل ان من بطن امه اختاروا الرب، زي ما قيل عن يعقوب اخو عيسو ان الرب اختاره من بطن امه. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، لكن يوحنا قيل انه من بطن امه امتلأ من الروح القدس. البعض ساعات بيغلط ويفتكر ان يوحنا المعمدان بدأ خدمته او بدأ رسالته وهو في سن 30 من العمر كعادة الكتاب في خدمة الكهنة، ولكن صدقوني ان يوحنا بدأ خدمته وهو في بطن امه. دي حاجة عجيبة، مفيش حد ابدا بيبتدي خدمته وهو في بطن امه. المواهب بدأت تشتغل وامتلأ بالروح القدس من بطن امه، وبعدين في مقابلة العذراء لأليصابات قالت الجنين ارتكض بابتهاج في بطني، وهكذا شهد للمسيح وهو في بطن امه. شهد للمسيح وهو في بطن امه. ابتهج بايه؟ ده ابتهج بالخلاص الذي يأتي للبشرية. طب منين عرفت يا يوحنا ان ده سبب خلاص للبشرية؟

0: صحيح زي ما بيقول المثل الديك الفصيح من البيضة يصيح. اهو ده ارتكب بابتهاج وهو في بطن امه وفرح وسجد للمسيح وكان عايز يخرج، يعني ده لو قدر يخرج ويؤدي واجبه كان خرج، بس غصب عنه امه ما كانتش سامحاله في ذلك الحين. ابتدأ الرجل خدمته وهو في بطن امه. عشان كده بعض الناس بيسألوا يا ترى يوحنا كان يعرف المسيح ولا ما يعرفش؟ نقول لهم يعرف ايه، لا كان يعرفه وهو في بطن امه. لم نأخذ مثلا في الكتاب المقدس كله مثل هذا المثل، من بطن امه يمتلئ من روح القدس، من بطن امه يشهد للمسيح، من بطن امه يفرح بالخلاص ويرتقب في داخلها ويعطي امه دليل على قدسية العذراء وعلى انها ام المخلص، يعني بشر امه في نفس الوقت لانها لما لقت الحكايه كده امنت بالميلاد الالهي. يوحنا المعمدان على الرغم من كل هذا ربنا لم يمنع عنه الآلام، فكان رجل آلام منذ صباه، مش رجل آلام ده كان طفل آلام وصبي آلام وحياته كلها آلام في آلام، لأن من صغره أخذوه وخطفوه وراح في البرية خوفا من هيرودس وقتل الأطفال. وهكذا نرى أن يوحنا المعمدان لم يتربى تربية الأطفال المدللين أو الأطفال المتمتعين بحنو أمهاتهم أو حنو أهلهم أو الطرف اللي بيتمتع بيه أي طفل. لم يدلل على الركب ولا على الأكتاف ولا على الصدور ولا لعب ولا حس بالدنيا دي كلها. تقول مسكين يا عيني واد صغير يجراله كده، نقول لا مش مسكين، بهذا الأمر أعطاه الله روح الجدية في حياته وتربى تربية البرية، وأصبح يوحنا ابن الجبال وابن البرية وابن الصلاة وابن التأمل وابن الوحدة وابن الطبيعة وابن الشدة ومفيش الطرف بتاع العالم. عشان كده طلع راجل جد يقول قد وضع الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمر تقطع وتلقى في النار. ده الصوت اللي بيصرخ في البرية، كله للخير. يوحنا المعمدان كان إنسان أنقى من الجيل الذي عاش فيه، لم يأخذ عظمته وروحانيته من البيئة. لم يقل لنا أحد عن معلم يوحنا المعمدان مين اللي علمه، لم يقل لنا أحد عن مرشد روحي له، عن أب روحي له. في ناس ان ما قعدش ابوهم الروح معاهم هات عياط واضطراب وزعل ونكد وخلاص ومفيش فايدة ومحدش يهتم بيا والدنيا خربت. طب يوحنا المعمدان ده انهي مرشد روحي قعد معاه، انهي اب روحي قعد معاه، انهي توجيه روحي اخده من انسان، او اي نصيحة روحية اخذها من انسان. مفيش حاجة ابدا، بل حتى البيئة التي كان يعيش فيها كانت بيئة ردية. حتى الكهنة ورؤساء الكهنة في ايامه لم يكونوا على مستوى صالح، هم الذين تسببوا في صلب المسيح فيما بعد، وهم الذين استقدموا شهود زور لكي يشهدوا على المسيح، وهم الذين كذبوا وقالوا ان المسيح سرقه تلاميذه بدلا من القيامة، وهم الذين دفعوا رشوة للجند، وهم الذين دفعوا رشوة ليهوذا لكي يسلموا. يعني كانت الحكاية اخر لخبطة. والكتبة والفريسيون كانوا حرفيين في فهم الشريعة ومرائين، ويحملون الناس احمالا عسرة وثقيلة الحمل، والجو كله كان جو وحش. ووسط هذا الظلام الحالك كان الناس يصلون متى يظهر الفجر ومتى يشرق وسط الظلمة. المسيح قال لهم يوحنا ده مصباح كان بيضيء ليكم. وجه يوحنا ما خدش من المجتمع اللي عايش فيه حاجة، نشكر ربنا ما خدش حاجة، كان باستمرار يعطي ولم يأخذ من المجتمع شيئا، أخذ من الله مباشرة. تعلم من الروح القدس لأنه كان ممتلئ من الروح القدس. تعلم من حياة الصلاح، من حياة التأمل. الروح القدس كان يكلمه وكان يظهر له رؤى، لأن الروح القدس قال له الذي ترى حمامة ظاهرة عليه يبقى هو هو، وفعلا شاف وآمن وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. يوحنا المعمدان كان راجل بتاع ربنا، راجل جد، ما يعرفش الدلع، ما يعرفش الهزار، ما يعرفش الطبطبة، ما يعرفش غير الفاس اللي يوضع على رأس الشجر. عشان كده كان في أيامه صوت للحق، صوت للحق، مش صوت يوبخ الغلابة والتلامذة والصغيرين، ده يوبخ الكبير والصغير، ما عندوش لا ده ولا ده. يقولوا ناس فريسيين يوبخهم على خطاياهم، يقولوا جنود يوبخهم على خطاياهم، الملك هيرودس نفسه وبخوا على خطاياه، عملوا كالباقين، ما فيش فرق امام ربنا، ما فيش حاجة اسمها ملك وحاجة اسمها شخص عامي، الكل امام الوصايا الالهية سواء. ولذلك كان يوحنا هو صوت الحق في ايامه، هو صوت الله في ايامه. الناس قولوا انت المسيح، انا مش المسيح. طب الكتاب قال عليه انه ملاك، وهو كان كاهنا ابن كاهن لانه ابن زكريا الكاهن، يبقى انت ملاك ولا كاهن ولا نبي؟ ده المسيح قال عليه هو اعظم من نبي. قال لا لا لا لا لا لا، سيبكم من كلمة كاهن، وسيبكم من كلمة نبي، وسيبكم من كلمة ملاك، انا صوت صارخ في البرية، مجرد صوت بيصرخ في البرية. كانت رسالة يوحنا المعمدان أن يكون صوتا، صوت صارخ في البرية، صوت بيقول الحق هنا والباطل هنا، صوت بيقول حتى للملك لا يحل لك، صوت يوبخ وينتهر. كان مجرد صوت يشهد لله وينادي بالتوبة ويقول أعدوا طريق الرب وطرقه مستقيمة، ويقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. مجرد صوت في عالم لم يكن الحق ظاهرا فيه. في ناس بيحبوا الألقاب، ده لو واحد من اللي بيحبوا الألقاب وربنا بيقولها أنا أرسل أمامك ملاكي، كان يكتب كارت كده ويكتب تحته ملاك، ملاك يعد الطريق أمام الله، فرجل ملاك. لكن هو ما كانش عنده غير ان هو مجرد صوت. ارسلني الله لكي اقول كلمته للناس، انا مجرد صوت صارخ في البرية بيقول اعدوا طريق الرب. ولذلك هذا الصوت كان مناسبا ان يعد الطريق امام الكلمة الازلي. الكلمة يعد الطريق امامه ايه؟ صوت. وبعدين كان هذا الصوت يحتاج لكي يؤدي رسالته الى شجاعة في القلب، شجاعة. وكان يتميز يوحنا بالشجاعة. وبخ هيرودس وقال له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك. طب الحكاية دي يا يوحنا هترميك في السجن، ما يهمش سجن ولا مش سجن، المهم ان الصوت ده يوصل واللي يجرى بعد كده يجرى. والسجن يقول لك اسمع، هناك اشخاص اجسادهم في السجون وارواحهم حرة تصل الى السماء وتعبر الجدران وترن في الافاق. اذا كانت روحك حرة فلا يهمك ان كان جسدك سليما. تعمل ايه دي؟ وفي اشخاص من ناحية الجسد عندهم حرية حسب الجسد وروحهم في الف سجن وسجن. المسألة مش مسألة سجون، مسألة الروح حرة من الداخل ولا لا. الذي روحه حرة لا يخشى السجن اطلاقا ولا يخشى اين يوضع جسده، المهم ان روحه اقوى من الجدران واقوى من القضبان واقوى من السلاسل واقوى من الاغلال. وظل صوت يوحنا يدوي ليس في جيله فقط انما في جميع الاجيال. كلمة لا يحل لك لغاية دلوقتي قاعدة بترن في ودان كل واحد يغلط غلطة يلاقي صوت يوحنا بيقول له لا يحل لك. صوت اكتر حاجة بتتعب الناس هي هذا الصوت، ليتحول من صوت الى صوت يلهب يعني كرباج. وظل هيرودس يخاف من يوحنا حتى بعد ان قتله، يعني بعد ما قتله وشاف راسه على طبق فضل خايف منه برضه، ولما سمع ان المسيح بيبشر افتكروا يوحنا قام من الاموات
1: يعني لسه يوحنا بيخوف بعد ما اتقطعت رقبته.

0: عجيب ان صاحب السيف اللي بيقطع الرقبة يبقى خايف وصاحب الرقبة المقطوعة يبقى هو اللي بيخوف. دي مقاييس جديدة قدمها ربنا وظهرت في حياة يوحنا. يوحنا رجل شجاع يقول كلمة ربنا واللي يجرى يجرى. كان إنسانا نذيرا للرب، اختاره الرب قبل أن يولد لكي يؤدي رسالة إلهية. ياما في ناس بيرشحوا نفسهم لوظيفة من الوظائف أو بيخلوا ناس يزكوهم لوظيفة من الوظائف أو يسعى ويجري ويقول يا ريت يا ريت، لكن يوحنا ربنا اختاره لنفسه، ربنا اختاره لنفسه قبل أن يولد، زي ما قال بولس الرسول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي. لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي أن يعلن كلمته في، يعلن نعمته في، للوقت لم أستشر لحما ولا دم. أفرزه من بطن أمه. الله يعرف خدامه ويعرف ما هي الأوعية الصالحة لسكناه وما هي الأيدي القوية التي تقوم بخدمته وما هي القلوب القوية التي لا تخشى في الحق أي نتيجة. ربنا عارف الرجالة بتوعه واختار يوحنا من قبليه، نظره لنفسه. لا أبوه كان بيفكر إن يجيله ولد ولا أمه كانت بتفكر إن يجيلها ولد، وربنا بعت ملاك قال لزكريا قال له هيجيلك ولد قبل ما تحبل أمه، هيجيلك ولد والولد ده أنا عايزه وأنا عينت له الرسالة كذا وكذا وكذا، وهيكون مملوء بالمواهب الفلانية كذا وكذا، وقعد يقول له صفاته قبل ما، مش قبل أن يولد، قبل أن يحبل به. ربنا فاهم الناس بتوعه. تقول أنا ليه وأنا ليه؟ ربنا عارف الناس بتوعه. يبقى تصطلح مع الله وهو اللي يوضب لك الشغلانة. ربنا الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يوحنا لم يطلب من الرب أن يرسله، ولا أبوه طلب ولا حد، لكن ربنا هو عارف. زي ما قال صمويل النبي تروح في بيت لحم وتلاقي عيل صغير اسمه داود، خد للعيل ده وصب عليه قنينة الدهن، ده بتاعي. بتاعك؟ اه طبعا، ليكن اسم الرب مباركا في اختياره كما يشاء. دي شغل ربنا. وربنا طبعا لما ارسل يوحنا، ويوحنا عارف الحكاية دي، قال انا ماشي مع ربنا للاخر، انا ماشي مع ربنا للاخر، اعد امامه شعبا مستعدا واكرز بالتوبة. تكرز بالتوبة لمين؟ للشعب الخاطي؟ لا، واكرز بالتوبة لهيرودس برضو، وهيرودس برضو محتاج لتوبة. يبقى يوحنا ده مش بتاع مجاملات، ولا يأخذ بالوجوه، ولا يقول ده كبير ولا صغير، يقول ربنا وبس، يقول ربنا وبس. ادي يوحنا المعمدان. عشان كده بقى اعظم من ولدت النساء. وراجل لانه جد في عمله
1: خلصنا يا رب. انت عايز ايه بالظبط؟ يعني المهم اللي عايزه مني ايه؟ قال له تعد شعبا مستعد. ده في واحد يقولوا له تعد فصل اعداد خدام 15 ولا 20، لكن ده يعد شعب بحاله؟ دي مهمات ناس ليهم مواهبهم. واحد يبقى قائد 100، واحد يبقى قائد 1000، واحد يبقى قائد شعب، يعد شعب بحاله. طب اعداد فصل خدام بتاع 15 بياخد له سنة سنتين، طب واعداد شعب باكمله 6 أشهر بس تكون خلصت الشغلانة دي كلها. 6 أشهر بس، ده ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده؟ فرق بين المسيح ويوحنا 6 أشهر في العمر الجسم. يوحنا ابتدى 30 والمسيح ابتدى 30، يبقى بينهم وبين بعض 6 أشهر. لما ابتدى المسيح يوحنا قال له اتفضل كل شيء قد اعد، استلم العروس وخلصت المهمة دي في 6 أشهر. اوي صحيح زي ما بيقول المثل ضربة المعلم ب1000. ده يوحنا، ده الراجل التمام يعني. ساعة من يوحنا ولا 20 سنة من واحد تاني. ساعة من يوحنا ولا 20 سنة من واحد تاني. مجرد عظة يلقيها بطرس تخلي 3000 واحد يخشوا في الإيمان، مش يتوبوا، ليخشوا في الإيمان، يغيروا من اليهودية إلى المسيحية. هي نفوس قوية بيعمل فيها الروح القدس. طب ما احنا لما نعد الخدام عندنا نلاقيهم بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، صح؟ لكن ايه نوعية يوحنا ونوعية بولس ونوعية بطرس؟ دي شغلانة تاني بقى، دي شغلانة تاني. في 6 أشهر كان اعد الطريق كله امام المسيح، وكانت الاف الناس تأتي اليه تتعمد بعمودية التوبة. يعني ايه الاف الناس تأتي تتعمد معمودية التوبة؟ يعني كل الالاف دي جاية تعترف بانها خطاة وبانهم يحتاجوا لمعمودية للتوبة، جايين يتوبوا. وكانوا يأتون اليه معترفين بخطاياهم، وككاهن كان يتقبل الاعترافات كما كان في العهد القديم. وأعد للرب الشعب في 6 أشهر. يعجبني قول القديس الأنبا أنطونيوس لما زاره القديس مقريوس الكبير، بصله كده وهو بيشتغل وقال له قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين، قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين. كذلك كان يوحنا، وكذلك كان بولس اللي الوالي يقول له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. يعني الحكاية مش عايزة مجهود منك أبدا، لمسة واحدة تلاقيني وقعت تحت رجليك، بقليل الحكاية مستوية جهد، بقليل تقنعني. ويا ما في ناس تانين بكتير وكتير وكتير وما فيش فايدة، لأن ما فيش النوعية. عايزين النوعية الممتلئة من الروح القدس، النوعية الممتلئة من الروح القدس اللي تقول الكلمة والكلمة تقتدر في فعلها.

الشعب للرب. ده كان يوحنا راجل جد وماشي مع ربنا. ولما يوحنا وجد الالوف الجبارة المحيطة بيه وبتيجي تتعمد على يديه وبتيجي تتوب على يديه وبتيجي تعترف بخطاياها لم يرتفع قلبه من الداخل ابدا. لم يرتفع قلبه من الداخل، بل على العكس قال لهم يأتي بعدي من هو اقوى مني، يأتي بعدي من كان قبلي الذي لست انا مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه. ايه ده والعظمه دي كلها؟ ده بيقولوا لك انت المسيح، قال لهم لا مسيح لا، انا لست النور انما جئت لاشهد للنور. انا بعمدكم بميه لكن التاني يعمدكم بالروح القدس والنار. هو العريس صاحب العروس والكنيسه بتاعته مش بتاعتي. وانت وظيفتك ايه؟ انا وظيفتي اقدم العروس للعريس واقف من بعيد فرحا مجرد صديق. ولذلك لما جه المسيح وبدا يستلم الكنيسه وبدا يوعظ والناس اتلموا حواليه، جم تلاميذ يوحنا قالوا له الراجل اللي معاك في الاردن ده الناس اتلمت حواليه، قال لهم هو ده اللي انا عايزه، ده انتوا كمان تروحوا له. وبعت اتنين من تلاميذه يروحوا له، قال لهم ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. انا ما جيتش علشان اجذب الشعب الى نفسي، لكن جئت لكي اقود الشعب الى المسيح. انا مجرد تراب ورماد، لكن هو ملك الملوك ورب الارباب. والكلام ده يوحنا بتقوله لينا بس، واقوله له هو. تقول له ايه؟ جه المسيح يعتمد منه، قال له لا ده انا اللي اعتمد منك. تعتمد مني؟ طب دي معمودية توبة، تعتمد للتوبة؟ أنا أيضا خاطئ محتاج إلى توبة. أنا قصاد الناس دول راجل معلم ليهم، لكن أمامك أنت أنا مجرد تلميذ صغير أتعلم منك. أمام هؤلاء الناس أنا كاهن بعمدهم، لكن أمامك أنت أنا خاطئ محتاج أن أعتمد. أمام الناس دول أنا الملاك الذي يهيئ الطريق، وأمامك أنت أنا العبد الذي لا يستحق أن ينحني ويحل سيور حذائك. أدي التواضع، أدي التواضع بتاع يوحنا. كل المظاهر التي توجد خارجه لم ترفع قلبه اطلاقا. وايه الحكاية؟ الحكاية ان المسيح المتواضع الذي اخلى ذاته واخذ شكل العبد كان محتاجا ان يولد من فتاة متواضعة تقول أنا أمة الرب، وكان محتاجا إلى شخص متواضع يمهد الطريق قدامه، وله أم متواضعة تقول من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ ده إحنا جايين
بنبسط طريقا جديدا للتواضع. الكبرياء بتاع الزمان دي راحت. وهكذا وجدنا يوحنا المعمدان يجمع بين الأمرين معا، ويبدو كما لو كان بينهما تناقض. يجمع بين القوة الجبارة اللي تقول لهيرودس لا يحل لك، وبين التواضع الجبار اللي يقول لست منحني أن لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور الحذاء. يجمع بين الاثنين ازاي؟ من اجل الرب ينتهر ويوبخ، ومن اجل الرب ينحني ويتضع. هو امام الناس ملاك، وامام الله تراب ورماد. امام الناس معلم، وامام ربنا تلميذ. انا محتاج ان اعتمد منك. بعدين المسيح ما قالوش لا انت مش محتاج لان الكل يحتاجون الى الخلاص، قال له اسمح الان ان نكمل كل بر. يعني ما ردش على الحكاية دي وسبها. وانحنى المسيح امام يوحنا المعمدان لكي يصب الماء عليه. ايه الجبروت ده؟ جبروت الاتضاع امام نهر الاردن، اتضاع من المسيح واتضاع من يوحنا المعمدان. اتضاع المسيح نوع، واتضاع المعمدان نوع اخر. اتضاع المسيح تنازل من مجده الى مستوى البشر، وتواضع المعمدان هو معرفة لذاته انه تراب ورماد. لذلك تواضع الرب هو التنازل، اما تواضع الانسان فهو معرفة الانسان لحقيقته انه تراب ورماد. هذا هو يوحنا المعمدان الذي تحتفل الكنيسة بعيده في بداية كل سنة من سنوات الشهداء بعد عيد الناروز. على طول نبدأ السنة به، لأنه هو كما كان نبيا بين عهدين قديم وجديد، أصبح برضه هو الموجود بين عام قديم وجديد، وهو الصوت اللي يجلنا في أول العام يشرح لنا كيف نعد قلوبنا للرب. فلتكن معنا بركة هذا القديس العظيم. آمين.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء، إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات؟ وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيز.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: ويتردد وعد ربي يسوع في قلبي إلى الأبد.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيات.

إلى كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزير.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبد أمين. نشكر صانع خيرة رحم الله بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأن حفظنا قبل ناري أشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة. هو أيضا في الأسر أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا سأطلب من صراعك يا محب البشر، منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين، وزينزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقرب ولكل قوات العالم.

0: Ирине паси. أيضا نسأل الله بضابط كل أب ربنا وإلينا مخلصين يسوع المسيح صلاة المساك يا محب البشر اذكر يا ربي مرضى الشعب
1: يا رب رحم
0: تعهدهم بالمراحم الرافة تشفيهم من زعلهم معنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطردونا زينا بطامة رحيم فرم لقي المعزين والمعذبون لأرواحنا قساعتكم جميعا الذين في السجون أو المطابق الذين بنا فيها والسبي والمقبود عليهم بابا ديتم مرة أعطيكم يا رب جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وقم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبود عليها والمريدة أعطيها رب رحمة أعطيها راحة أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاص أعطيها وفن خطأ أثامية نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجساد نعافيها أيها الطبيب الحقيقي لذي أنفسنا أكسدنا يا مدبر كل ذي جسد تعهدنا بخلاصك
1: يا رب رحم
0: أيضا نسأل الأب ضابط كل أب ربنا وإلينا مخلصين يسوع المسيح صلاة المساك يا محب البشر اذكر يا رب أبانا أخوتنا المسافرين
1: يا رب رحم
0: الذين يضمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم جميعا كانوا في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو طرق المسافة كل أحد كلما ردهم إلى ميناء أدامينا الخلاص تفضل يا رب اسحبهم في الإقلاع اسحبهم في المسير ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب زمان غربتنا في هذا العالم احفظوا بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ
1: يا رب نسبح ملائكة قائلين مجد الله في العالي الأرض السلام في الناس البصر سبحك نباركك نهدمك نزود لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من العزة ومجدك أيها الرب الملك على السماوات الله لا ضابط الكل الرب الابن الوحيد يسوع المسيح روح القدس يا رب الإله خطة العالم ارحمنا يا حامي خطة العالم وارتبطنا ليك يا الجالس أن أمين أبي ارحمنا أنت وعدك القدوس أنت وعدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الله الآب
2: آمين وباركك
1: كل يوم سبح اسمك القدوس الآبد الآبد آمين
2: منذ أن رحت بك إليك يا إلهنا مكان وعرض كنت أدل في توبة ستي معي نفس حصد وغداء في قطرة
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم يموت المعذرة ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم يسلم عنا الحمد
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم يموت القوم ويسعى السماء ترحمنا مجد الآب ابن الروح القدس الآن وكل
1: يا رب إن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين كن بكريستوس إيسوس بين شوي سامين الليل وياشرين إنتي دور وثوات يبارسين وسين إفينتي مصنوط اسمه بين بكريستوس
3: أني وإنتين بسكيب شعب شين ريت كان النوين عن إبون
1: شيري سيت اسمين سين عن إبوني طاف مي بكريستوس بين نوتي تي بارسين وسي سوى
3: كنتي
1: بشير سنين قوف نابسي كدف كان النوين عن إبون تي بارسين وسماري أم تي سوى دخوص سوى تي بروستاتي سيتي نوتي تي بين

يومك يوم نور حقيقي مجد أرجو قديس ولي التلاتي مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا مجدك سيد المكناسيح فخر الرسل كليل الشهداء تريد صدقين سبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بالسوس القدوس لوت واحد نزول الله مجده يا رب ارحم يا رب ارحم حقيقة نومي بإلهين واحد الله إله يبدو عبد الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نومي برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود إليك قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مكلوم سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا زمن نحن بشر لخلاصنا لازم من السماء تقسمنا روح كل سماء من العذرات أن الصلب مع بلاط سموت التعلم وقبر وقوم بين الموت في اليوم الثالث كان في قطب صعد إلى السماوات وقال سعد يمين أبي هو أدنيت في مجدي لأدين أحياء الأموات الذي سمكين كده نعم نوم بالروح القدس الرب نزود الله المجد ومع الآب والابن الله في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة كما رسولنا اعتمدوا

0: سال مسیح ایلن الذي خاطب تلاميذ وقدسين ورسل المكرمين قائلا ان انبياء وابرا كثير الشاون يروا ما انتم ترون ونسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لنا تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه بتلبط قديسك
1: صلوا من اجل الانجيل المقدس
2: يا رب ارحم
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحدنا كلنا وخلصنا كلنا ورجعنا كلنا

كلام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل. معلمنا ماري ماركوس المشيح التلميذ الطه بركات عيناه من مزامير تراتي. معلمنا داود النبي الملك الطه بركات عيناه. سبحوا يا الفتيان الرب، سبحوا لاسم الرب، لكن اسم الرب بارك.

كن الآتي باسم الرب. ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم من الأبد آمين. ودعا جمع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أكلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. أنه ماذا ينتفع الإنسان

خسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يغزى بأن يعترف به كلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، فإن ابن البشر أيضا يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته القديسين، وكان يقول لهم: الحق أقول لكم، إن قام من القيام

0: الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. اذعنا الغد، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. كم بخريستوس إيسوس بن شويس No pion so kiri
1: prostamen samada vovo ami
2: irene posi
0: nev moti so
2: yo said rabbi salmasi ibn allah rahi kermet arbi khata kol ribatat khata maqabir mukhlisan muhayyana satlub misan abidak ikhwati wa da'fi هؤلاء المنحنين برسم رزقنا رب رحمتك، طعنا كل ربطات خطايانا، كنا قد أخطأنا ليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بالقول أو بالفكرة، انجزع القلب بصغر النفس. أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر، اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا، حل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ردك المقدسة.
0: من الليل يا زوكسا باتريكي يوكا اغي يومني افماتي كيني كاي كيستو سيونا ستوني اونونا من تنوشي فولي غوي موشي اوبن شوي سيسوس بيخ

خريستوس بن نوتي أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا مذنبين المسيح يسوع ربنا لك المقدس.

شويسنينا خن براني مفيوت نمشيم ابن ماي سواب ونوت ينوت أمين تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تلاتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

صوصيوس سيمون قدوس قدوس قدوس وصم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.

عزي روح حضور سردس السلام باسمي فيعلمكم كل شيء وذكركم كل ما قلت لكم سلام يترك لكم سلام يعطيكم ليس كما يعطي لا يعلم يعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بان يمضي الاب لانها بعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كانت تؤمنون لست

0: روحك القدوس يا رب الجلسات وترميز القديسين روسك المكرمين الساعة الثالثة زالة تنزع منا أيها الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيها الله ورحمه مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدامك روحك القدوس تنزع مني أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس تلاميذ القديسين روسك المكرمين الساعة الثالثة زالة تنزع منا أيها الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله كلمة روح مستقيم روحيا روح النبوة والعفة والقداسة والعدالة والسلطة يلقنا كل شيء لأنك أنت وضيع نفوسنا من دي كل إنسان آت العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيتها المملوءة نعمة معروسة من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
1: الموت الحياة هذا ما تفضل بحي الاثنين عم طهرنا بكل جنس الصعدة وخدت نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام هل ما عندنا كل معنا منحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في الكرك المقدس نحتفظ قيام في السماء يا والد جسدنا باب الرحمة
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وافرنا خطايانا كثيرة أمين كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
2: كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون
2: قدوس قدوس قدوس رب السبوات اسمع متامك وكرامتك ارحمنا يا الله لا يبدو بتك ولا يسر قدوس ارحمنا يا رب اليك واتكم معك لان على السماء يشتد دقاتنا سواك حلو فاصبح الله عن سيئاتنا لسانا بدات لسانا بغير ادات نتفنى معرفه لتفنى بغير معرفه في الظهر يا رب تدعى علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك شئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد
0: لله شوي اثنين تصبحت الساعه السادسه وتصبحت الساعه التاسعه من النهار المبارك قدموا الى المسيح ملكنا والى نرجو ان يغفر خطايانا

0: صوصيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فاصم بشرط معلمنا ماري متى البشير بركات علينا امين.
1: فلما ابصر جمع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، لانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبل

0: لكم أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا الآن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد
1: الذي في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا تجرى عليه أبونا آدم في فردوس. مزق سك خطيئنا أيها المسيح لأنه نجينا صراط الله. ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي أطرف طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الظهر كلامي أقول واسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لأنه لست مرتع الصليب في الساعة السادسة وطرت الخطيئة من خشب حية الميت موتك رجوع إنسان خلقت بديك أزمات بالخطيئة. اقتل أوجعنا بألمك الشافي المحيا وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طغش رعمال الهيولية وشوات رعمية سكر أحكامك السمائية كرافتك. ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك ندعس الذي ورد منك يا ويتلى العظام كثيرة شفاعة قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطى من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عنا. الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا وافرنا خطأنا من أجل اسمك القدوس.
2: صنع التخلص في وسط أرضي كلها يا المسيح إلهنا، عندها بسطت يديك طهرتنا العود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب.
3: اكسبت ريكي يوكي اوكي يوبني في موتي.
2: نشكر الشخص غير الفاسد أيها الصالح، طلبي مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن مشهدك صرت نصد على الصليب تنجي دين خلقتهم وعبودية العدو. نصرخ إليك ونشكر لك أنك ملأت الكل فرحا يا مخلص لمعتيت وعين العالم يا رب المجد لك.
3: كينين كيهين كيستوس ونستونيون آمين.
2: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدت الله العذراء، نعظم لك أنا من كباصي ابنك انهبط الجحيم بطل الموت. أما إذا كنا فضلنا وسككنا الحياة الأبدية لنا نعمل في الدوس الأول من أجل هذا المجد بشكل غير ميت المسيح لأنه لأنه قوي.
4: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت للصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت للسقوط من ميت ساعة السماء ارحمنا. مجد للاب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان دار دور كل آمين. يا سلوس قدوس ارحمنا، يا سلوس قدوس ارحمنا، يا سلوس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا أسامنا، اغفر لنا زلتنا يا رب. افتح مرضى شعبك الشيوخ من اسمك القدوس سبعنا اخواتنا الذين راقدوا يا رب نحن نفوس يا من رب الخطايا يا رب ارحمنا الذي بالخطايا وان تربطنا اليه لان لك المجد استقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس ياتي ملكوتك تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض كذلك الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد أبد أمين. السلام ونحن القديس الممتلئ مجد نظرة كل حي وليت إله هم المسيح سيد الصوت منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت النور حقيقة المسيح لنا العذراء القديس أسأل الرب عنا ليصلح مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. هات عذراء ومريم وليت إله قديس شفيع الأمين الجنس البشرية أشفع فيها المسيح التي كان غفر لنا خطايانا. السلام لك عذراء ملك الحقيقة الحقانية السلام فخر جنس السنة التي لنا عمانوين نسلك شرير ومهتم الأمام من يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
1: سوسيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس أسم بشرط معلن ماري روق البشير بركاته علينا أمين.
5: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوا ما دخل الانفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما لا تجمع تبعوه فقبل مقتبهم ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاء، وكان النار قد بدأ يميل. فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اسف الجموع ليذهبوا إلى قرى محيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا وأنا في موضع قاف. فقالوا له أعطوا ما أنتم ليأكلوا. فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن نشتري أطعمة هذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه لاتكوا في كل موضع 50-50، فعلى كذا واتكوا مجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر السماء وبركة وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا ما من جموع، فأكل جميعا وشبع. ثم رفع مفضل عنهم 12 خفة من دواء المجد الله دائما.
1: تنوش مويرستوس مجيود ناسوس ممنا مايثواب جيهاكي يسودي مونينان يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجل أن نحن خطاء أم يتحوصنا الجسمانية أيها المسيح لأنه ونجينا باليد نتوصل قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل تلبط إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي الأب عندما ألقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وادي تلس المسلوب مع دخول فردوس لا تغفر عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي وادي فمي واجعلني شريك النعمة السرك المحية لكي ما إذا زقت من إحساناتك قدم لك تسبيح بغير فطور مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء أيها المسيح لأنه نجينا يا من ولدت من الباتون من أجل أن احتملت الصلب يا الصالح اقتلت الموت موتك زرت القيامة بقيامتك لا ترد يا الله الذين جبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر أيها الصالح أقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجيا مخلصنا شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك وتنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وسائق النيسان
4: لما أبصر الرئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إليه متجسد فكانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما كانت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمهتم كل شيء اسكن يا رب متى جئت في
3: ملكوتك
4: يا من قبل إليه اعتراف الرئيس على الصليب بنا إليك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا كرب خطايانا معهم معترفين برويتك ونصرخ معه جميعا اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باكي أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص أما حشاي فتتابع أن نظير صربوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وعليك وكذا كنت عزو قديس ولي التلالة مخلص العالم وتخلص نفوسنا مجرى سيدك المسيح فقر رسو كيل الشهداء تليس لكي سبعتك لا تفوها خطايا مشر بسوس ودوس لما تحدث لنا مجدو يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب حقيقة نوم بيلان واحد الله إله يضبط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من الآكل وكل الدور نور من نور الآحق من الآحق مولود غير مخلوم سوى الآف الجوار الذي كان يقول هذا لازم يجب نحن البشر لخلاصنا لازم من السماء وتقسم من روح كل صوم من العزراء أن الصور بها البلطون ألا مقبر وقام بين الموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد للسماوات وغلس عن يمين أبي وأدنت في مجدير يديح على الموات لازم اسم كي كدوا نعم بروح كل رب المحيا مسكن الآب نسونا مجد ومن الآب والابن وتخيب بيك لي صاحب وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين
1: مسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا

0: قدوس قدوس رب سبوت اسم ربتي من كرامتك ارحمنا يا الله لا يبدو عبد كل يسر قدوس ارحمنا يا رب لا يكويت كن معنا لا سيد اغدى سوى حلو فصح الله عن سيئتنا سنة وبدتنا سنة وبغيرتنا تفنى معرفة لا تفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة يبدو علينا رحمتك يا رب ليس خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وزال تينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما تبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين
1: مجدا واكراما اكراما ومجدا للسيروس القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي.
2: قدم من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. أمين. بارك الرب لي يا جميع الأمم، بارك الرب ولتبارك كافة الشعوب. رب السبت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. أمين. الليلو.

هذه الساعة هو أيضا، فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا.

ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار.

عبيدك يا رب، خدام هذا اليوم أبي القمص والشمامس والكريز وكل الشعب وضعفي، يكون محل فم الثالوث القدس الآب والابن فم الكنيسة القدسة جميع رسول من أفضل الاثنى عشر رسولا، فمن ناظر إلى إنجيل مرقس الرسول رب الطهر الشهيد بطر القديس والاسم على القديس سنس الرسول قد بطر الشهيد طار إسكان قديس حنا ذابيل فم قديس كيرول قد بسلس القدس ورسول من أفضل 308 مش كل نقية والماء خمسين بأفسن فما بالمكرم ليس الأسقف الباب الأمد درس شيء من فما حقا المار مقدس مقدس الآب والابن الحد أمين.

0: حين أمين، لأن كل الذين انقادوا بروح الله فأولئك هم أولاد الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبانا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا وورثة لله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأني أظن إن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالموت العتيد، بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها، على الرجاء لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف إن كل الخليقة تئن وتتمخط معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك بالروح أيضا يعتد ضعفنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه يشفع لله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على جنا وعلى أرواح أبائنا وأخواتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر.

إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر، وللمدح لفاعل الخير. لأن هذه هي إرادة الله، أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مجدوخي الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أسمانها فوجدوها تقدر بخمسة ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح الأمين. اليوم 27 من شهر توت المبارك. أحسن الله قضاء أعد عليكم وعلينا نحن في هدوء اطمئنان مغفور الخطايا الأثام من قبل مرحمة رب أبي خلد أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس أستاثيوس وولداه وزوجته، وكان هذا أولا بلاسيدس، وكان هو سنين وأحد وزراء مملكة الرومان في عهد الإمبراطور تريجان، وكان شديد العطف على الفقراء ولم يسمح الله أن يدع تعبه. فبينما كان يسيد الغزلان في أحد المرات كعادته رأى صليبا مرتفعا وسمع صوت الرب يسوع يدعوه للإيمان. ولما رجع لبيته روى لزوجته ولديه ما حدث، ثم توجه لأسقف روما الذي علمه الإيمان وعمده وغير اسمه إلى أستاثيوس. ثم لبث أن حلت بين كبات متولية مثل أيوب الصديق، ففقد عبيده وجاريه وكل أمواله وخرج من روما بسبب الفقر. وفي الطريق فقد زوجته ولديه، وبتدبير الله محبة البشر اجتمعوا معا مرة أخرى ففرحوا بذلك فرحا عظيما. ولما تولى أدريانوس الملك سنة 117 ميلادية سمع عن أستاثيوس وعائلته أنهم صاروا مسيحيين فساعدهم أمرهم بتبخيل أوسان فرفضوا، فأطلق عليهم الوحوش المفترسة الجائعة فلم تؤذيهم، وأخيرا وضعهم في زيت مغلي فأسلموا أرواحهم بيد ربنا. لك لشهاد بركة تكون معنا لربنا المجد من أبدين أمين.

واذكر اذن يا سيدنا كل الذين اوصوا نذكرهم في تضرعاتنا تلبس ذلك يا رب الهنا الذين سبق فرقد يا ربنا يرحم المرضى اشفيهم جنس ضرب خدير بين غتيره نمت نلبس بين ترشدير ونستسيستير.

والملك بركاته علينا آمين. جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأوفيك النذور التي نطقت

فيكم فمن وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها ويناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء.

تحبوا نشغل لكم التكييف؟ ما قلتوش حاجة يعني. اللي حابب يشغل التكييف يرفع ايده كده. حاسس ان الدنيا الستات هم اللي حرانين مش كده؟ طب هنشغل لكم التكييف بس هنشغل اتنين بس عشان ما يبقاش قوي. اوكي okay.

الحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق ساور الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنى الصلب على بلوط سيمونتي هل موقف وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإبن نطفي الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف

العبد الذي قبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحل لابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مصحاً كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضاً بقبل مقدس لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهب داخل المدى السماية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضاً بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى

مستحق وعادل. أيها كان السيد رب إله الحق، كان قبل ظهور الملك إلى الأبد الساجد في العالم.

ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت به كل شيء، ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوة.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عن

0: كن سادك طهر انفسنا وسادنا ارواحنا كن جسدا واحدا روحنا كن نسي مراسم جميع قدسنا الذين ارضك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذا اللقب بالدم الكريم الذي المسيح احفظه بسلام وكل أساق والأسك نزلنا فيه أولا نذكر رب مكتوب المكرم رسل أساق في بطر إليك الأنبياء الدرس ثاني
1: يا رب ارحم
0: وكل الخندى والذين بس معك بالحق باستقامة أنا بمعك الاسم مقدس العنقطيعك بسلام أذكر يا رب قمامس وكسول

لك نعمتك، فرح وقل أن رح ثالث من أقصارها أعدها للزرع ولحظة تدبر حياتنا كما يليك. بارك إكليسنا بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن نرجوك ونطلب اسمك القدوس.

0: الجسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن كلنا كفاية كل شيء كل حين ازداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الكرم الذين قدمت عن الذين قدموا صوتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي.
2: صلوا من اجل هذه الكرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا.

يا رب امرك الوحيد نشرف تذكر قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء بان القديسين رؤساء الاباء والانبياء والرسل المبشرين والانجيلين والشهداء.

والقديس حنا السابق الساب والشهيد قديس ونسر الشمس والشهداء ناظر للإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطرار القديس ورئيس معلم دسكو القديس أنس الرسولي وكل بطر الشهيد الطاهر رئيس الكهنة قديس حنا ذابيل فمقديس قديس قديس أوفيلس قديس متر القديس كيرلوس قديس باسيلوس قديس الغرس ناطق بليلة قديس الغرس السنة العجابة قديس الغرس الأرماني والثلاثة.

ماشي مقتنع بنقيا. والمخمسين من الكنز المتم بأبي سبان الصديق العزيز بن بنطونيوس والبر أم بولا ثلاثة من مقالات القديسين كاملات لباس الصليب أبانا بأنس القمص أبانا بأبي شوي البارك الكامل حبيب مخلصنا الصالح وكل مصاف قديسيك لازم سلام ارحمنا كلنا معا.

الوقت كل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيادينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين

أجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا.

نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وفهمنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وكن غير مخزي إيمان بالرياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير

سرك اسمه المجرب اقتله خذه عنا انتهر ايضا حركاته المغروسة فينا اقطع عنا كل اسباب الخطية نجينا بقوتك المقدسة المسيح كملت نعمة آمنا بقيمتك كمل السر نشكرك أيها الرب إلى ضبط ومرام لأن ما تشتهي الملائكة أن تطلع علينا سأطلب مساعدة منك وحدنا بك من جهتنا من لكي تكون لكي نكون مملوئين من روحك القدوس مملوئين من شوق محبتك الحقيقية ونطق مجدك كل حين بالمسيح أيها السيد شايف نفسنا أنت الذي قلت بطس مجدك الصخرة أدمك النساء

0: أشكر يا رب ضعفي أيضا واغفر لي خطاياي كثيرة وحيث كثر نجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبنا حاللنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود كل يمين كاذب أنا معنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر رديء امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوتك اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة
1: خلصت حقا ملوك نصرت بخوف الله

اعترفنا بصلة أخيرة أن هذا هو الجسد المحي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وقت القديسة الطاهرة مريم، قال واحدة مع لاهوت بغير اختلاط ولا مزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بونتس السلام عنا.

صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن

0: من أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين، اطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا أن نذكرهم في كبيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت سامحوني.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول هتطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصل تناول علامة للخلاص ولباسا للنعمة، حلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، فرحا وسرورا ابديا، ولجواب حسن القبول امام البرك الرهيب. اسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت ارادتك. استدى اليك عقلي حواسي ارادتك لتباركك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي، ايقظ ضميري، شتت جميع خيارات العدو، كل الزوابع ان تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنوة ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لان النهار قد مال، ورفقني ان انسى من النهار. انك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا ربي للابد.

تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة.

الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح السادس. لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال، غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الأيادي، قيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا سنفعله إن أذن الله، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه، لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم، تنالوا بركة من الله. ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص، وإن كنا نتكلم هكذا، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا لاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية،

لكي لا تكونوا متباطئين، بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به، أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. وهكذا استأن نال الموعد. فإن الناس يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه، توسط بقسم حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية. نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. الأصحاح السابع: لأن ملك صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي، الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله. هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت، فلهم وصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس، أي إخوتهم، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم. ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر إبراهيم، وبارك الذي له المواعيد، وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر. وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا، وأما هناك فالمشهود له بأنه حي. حتى أقول كلمة: إن لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق. فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق، ولا يقال على رتبة هارون؟ لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح. فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت،
وذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شبه ملك صادق يقوم كاهن اخر. قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول، لانه يشهد انك كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق، فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها. اذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى الله. وعلى قدر ما انه ليس بدون قسم، لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، واما هذا فبقسم من القائل له: اقسم الرب ولن يندم، انت كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل، واولئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء. واما هذا فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لانه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاط وصار اعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه. فان الناموس يقيم اناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، واما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا الى الابد. الاصحاح الثامن: واما رأس الكلام فهو ان لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فانه لو كان على الارض لما كان كاهنا، اذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما اوحي الى موسى وهو مزمع ان يصنع المسكن، لانه قال: انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل. ولكنه الان قد حصل على خدمة افضل بمقدار ما هو وسيط ايضا لعهد اعظم، قد تثبت على مواعيد افضل. فانه لو كان ذلك الاول بلا عيب لما طلب موضع لثان، لانه يقول لهم لائما: هوذا ايام تأتي يقول الرب، حين اكمل مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي عملته مع ابائهم يوم امسكت بيدهم لاخرجهم من ارض مصر،
لأنهم لم يثبتوا في عهدي.

وأنا أهملتهم، يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. الأصحاح التاسع. ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحا العهد، وفوقه كروبا المجد مظللين الغطاء. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب، معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد، لكي يكون المدعوون، إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول، ينالون وعد الميراث الأبدي، لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، لأن الوصية ثابتة على الموت،
إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. فمن ثم الأول أيضا لم يكرس بلا دم، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرا كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب، حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

0: يا ابو بيتر، انت يا ابو بيتر، قوم بقى، الساعه بقت 6، هنتاخر على الرحله يا راجل، قوم.
1: طب حاضر حاضر، انا صحيت اهو.
0: قوم يا راجل عشان ما نتاخرش، قوم بقى صحي العيال عبال ما اجهز سندوتشات. هو كل حاجه عليا ولا ايه؟ قوم
1: حاضر
0: بقى.
1: حاضر خلاص بقى خلاص. يا بيتر يا ماريا يا بيتر، قوموا بقى يا ولاد عشان نتاخر على الرحله. قوموا.
2: صباح الخير يا بابا. هي الساعه كام دلوقتي؟
1: الساعه 6 يا ماريا، يعني يا دوبك نلحق اتوبيس الرحله. يا بيتر يا بيتر، قوم بقى يا ابني، ما غلبنيش معاه.
3: حاضر حاضر يا بابا، قول لي رحله تسبق وانا هحصلك.
1: يا ابني بس رحله اللي هتسبق دي؟ قوم يا بابا، قوم، دي رحله الكنيسه. قوم علشان لسه هتفوت على سعيد علشان تصحيه.
3: طيب يا بابا، هو انتوا كل يوم تصحوني؟ طب جهزوا العربيه وانا نازل.
1: يا ابني بس اصحى اصحى يا بيتر. ايه يا ابني الاحلام بتاعتك دي بتاع كل يوم؟ قوم بقى يا بيتر يا ابني، قوم.
3: الله خير، اللهم اجعله خير. ايه ده؟ يا سلام، كان حلم جميل بشكل. لولا سعيد دوت. صباح الخير يا بابا.
1: صباح النور يا حبيبي. يلا بقى قوم والبس وعدي على سعيد واسبقونا على الكنيسه.
3: عدي على سعيد. حاضر.
1: يلا ربنا معاك يا ابني وقويك.

0: الباب.
1: انا طنط بيتر.
0: حاضر حاضر يا ولدي، استبر استبر شويه.
1: صباح الخير يا طنط، معلش صحيتك بدري. يا ترى سعيد صاحي ولا لسه نايم؟ النهارده عندنا رحله.
0: لا لا يا ولدي، لسه برضو نايم. ادخل يا ابني صحيه، ما انت عارف نومه تقيل قوي.
1: دايما انت يا طنط بتسيبيلي المهمات.

0: الصعبة. ربنا يقويني وصحيح. سعيد سعيد يا حبيبي، لازم تلحن في الأخيرة دي. سعيد، ايه يا عم نظام الرعب ده؟
1: مين بنتك اللي جابك على الصبح كده يا بنتك؟
0: يا عم اصحى يا عم، انت في ايه؟ سعيد
1: ليه يا ابني اللي جابك الصبحية؟
0: صبحية يا ابني، احنا ورانا رحلة.
1: رحلة؟ رحلة؟ رحلة ايه؟
0: ده انت على الصبح كده، امال لما تاكل فول هتعمل ايه؟ يا ابني رحلة المعادي والسبع كنايس.
1: ايوه، افتكرت. طيب حاضر.
0: الحمد لله، اشكرك يا رب. يلا بقى يا حبيبي هنتأخر.
1: هاوي واكون جاهز. هاوي

0: ياه، الواحد خلاص تهت من كتر اللف، عايزين بقى نرتاح شويه.
1: وادي كمان يا عنك مفاصل رجل كلها بتخبط في بعضها.
0: بيتر بيتر بيتر، مالك يا ابني؟ في ايه؟
2: اصل بابا سعيد واحنا ماشيين طول السكه يدوس على رجليا.
1: هي دي كانت رجلك؟ لا مؤاخذه يا بيتر، انا كنت بحسبها مطبات.
2: يا عم حرام عليك بقى.
3: عندكم حق، خلونا نقعد في الكنيسه دي شويه وبعدين بقى نبقى نكمل بقيه المشوار.
4: ماريا تعالي يا ماريا نقعد هنا شويه لحسن، خلاص رجلي خلاص انتهت.
1: الا قولي لي يا خالتي ام بيتر، هي الكنيسه اللي احنا قاعدين فيها دي اسمها ايه؟
3: اسمها يا سعيد كنيسه القديسه بربارة.
0: لا لا لا لا لا، خلي بالك، اسمها كنيسه القديسه الشهيده بربارة، لان هي ماتت شهيده.
1: طب وايه حكايتها؟ اصل انا ما اعرفهاش.
4: يا ابني وطي صوتك شويه، احنا جوه الكنيسه، انت مش عارف تزعل. احنا طرش.
1: حاضر حاضر خلاص حاضر.
3: دي واحده من الشهادات اللي قدموا ارواحهم من المسيح.
0: بس صحيح يا ولاد، ايه هي حياتها يعني؟ حد يعرفها؟
3: بصراحه لا.
4: ولا انا
3: ولا انا كمان.
1: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟ اذا كنتوا انتوا ناس بتروحوا الكنيسه لازم تكونوا عارفين القصه، ولا انا غلطان؟
0: اهلا وسهلا.
1: ده احنا عندنا في البلد
3: أهلا
1: كل الناس بتبقى عارفه كل حاجه.
4: سعيد سعيد، ابونا وراك.
1: ايه ابونا؟
4: ابونا.
1: اهلا اهلا اهلا يا جد سمون. لا اصلا مش واخد بالي، اصلا كنت بزعق لهم عشان هم مش عارفين سلطة القديسة بربارة.
5: اهلا بيكم كلكم. وانت بقى عارفها يا استاذ؟
3: اسمه سعيد يا ابونا.
5: يا استاذ سعيد؟
1: لا يا ابونا، الحقيقة لا، الكتب خير.
5: انتوا جايين لوحدكم؟
3: لا لا يا ابونا، احنا جايين في رحلة لكن تعبنا شوية وقلنا نريح هنا في الكنيسة.
5: ها وعاوزين تعرفوا سيرة القديسة الشهيدة بربارة؟
6: يا استاذ ابونا.
5: تعالوا اتفضلوا عودوا.
7: طوباك يا ستي بربارة يا شهيدة.
8: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسر فريق افرويس بقيادة الشماس بولس ملاك ان يقدم قصة حياة الشهيدة العظيمة العفيفة بربارة وشريكتها في الاستشهاد الشهيدة يوليانا. سيناريو وحوار ميخائيل القم السربمون، هاني وديع. اشترك في التمثيل بطرس بشاي، فيكتور نسيم، مارجريت بشرة، كاترين موريس، دينا عوض. ميخائيل الأم السربمون، هاني وديع. إخراج وإشراف الشماس بولس ملاك. الهندسة الصوتية مهندس هاني ثابت. ديجيتال ماستر الفنان ميشيل عبد الم

0: احنا بقى يا قوت سابونا عارفين انها كانت شهيدة،
1: لكن انا سمعت مرة يا قوت سابونا انها ما كانتش مصرية، الكلام ده صحيح؟
2: فعلا ولدت الشهيدة بربارة سنة 220 ميلادية، يعني في اوائل القرن الثالث الميلادي في مدينة نيقوميديا بأسيا الصغرى اللي هي دلوقتي مدينة ازميد في تركيا. والدها كان اسمه ديوسقوروس وهو كان وثني، اما امها فماتت بعد ولادة بربارة بأيام بسيطة.
3: يعني معنى كلامك كده يا ابونا ان هي ما كانتش من اسرة مسيحية خالص.
2: ايوه بل بالعكس تماما، ده ابوها كان وثني وبيغير جدا جدا على ديانته وعبادته للاوثان، وكان بيكره المسيحيين وبيحاول انه يؤذيهم باي طريقة مستغل نفوذه عند الوالي، وكمان لانه كان غني جدا جدا.

0: ياه، ده باين عليه كان راجل صعب قوي وشديد قوي يا قدسابونة.
1: ده من شديته راح بنى البربارة قصر عالي جدا جدا، لأنه كان خايف عليها لأنها كانت بارعة الجمال، وما كانش عايز أي حد من الشباب يشوفها وتتعلق بيه.
0: يعني كانت عايشة معزولة عن كل الناس يا قدسابونة؟
1: بالظبط كده، كانت لا تشوف حد ولا حد يشوفها.
2: طب ما هي كان ممكن تبص من الشباك.
3: يا سلام عليك يا أخي، ذكي ذكي من يومك. مش أبونا بيقولك إنها كانت عايشة في قصر عالي جدا؟
1: فعلا يا بيتر، القصر كان عالي جدا، والشباكين اللي كانت بتبص منهم بربارة كانت بتشوف منهم المدينة كلها، لكنها ما كانتش تقدر تشوف أي شيء بوضوح، وكمان محدش يقدر يشوفها. وكان أبوها حاطط في القصر تماثيل للآلهة اللي كان بيعبدها، حتى في الجنينة بتاعت القصر كمان كان حاطط فيها أوثان، لأنه كان عايز بنته تطلع وثنية متشددة زيه.

0: القديسة بربارة عرفت المسيح؟
1: صحيح يا مونة، إذا كانت عايشة في قصر عالي منعزل عن الناس، وكمان كان كله أوثان.
2: يقول القديس بولس الرسول: كل الأشياء تعمل معا للخير، لأن العزلة اللي حطها فيها أبوها كانت سبب بركة للقديسة وسبب تغيير حياتها كلها، لأن بربارة قعدت تقارن بين الآلهة الحجارة الصماء وبين الكون وما فيه من شمس وقمر ونجوم، وقالت في نفسها: مين يا ترى اللي صنع كل ده؟ لحد ما في يوم وهي بتفكر، فكرت بصوت عالي فسمعتها واحدة من جواريها:
0: من يا ترى الذي صنع هذا الكون العظيم؟
3: سيدتي ماذا تقولين؟ لماذا تغضبين الآلهة؟ إن هذا الكون العظيم من صنع الإله الذي نعبده ونكرمه.
0: اسمتي، كيف تستطيع هذه الأحجار أن تصنع المخلوقات الحية الناطقة وهي لا ترى ولا تنطق؟ اغضبي عن وجهي، اذهبي.
2: وفي يوم تاني فكرت بربارة وقالت نفس الكلام، لكن المرة دي سمعتها وردت عليها جارية مسيحية:
4: يا سيدتي، إن الإله خالق هذا الكون وكل ما فيه هو رب يسوع المسيح مخلص العالم.
2: وهنا بدأت بربارة تسألها مين هو المسيح وإزاي خلق الكون ده كله.

0: ويا ترى بقى يا بونا لقت الإجابة كافية؟
1: أيوه، ده كمان الجارية قالت لها إن في راجل عالم مسيحي من مدينة الأسكندرية يدعى أوريجانوس، هو اللي هيعرف يشرح لها كل حاجة عن المسيح، وهو موجود في البلاد الأيام دي. فراحت بربارة بسرعة كتبت رسالة للعلامة أوريجانوس وطلبت حضوره للقصر.
2: طب وجالها العلامة
0: ايه يا عم انت بتحسسني اللي احنا في مزرعة بط؟ اسمه العلامة أوريجانوس يا سعيد.
2: ايوه العلامة اللي بيقول اسمه بيتر ده يا بون، اصل واد مثقف قوي.
1: ايوه يا سعيد، جالها العلامة أوريجانوس، جالها في السر وقابلته بالرغم من انها ما كانتش بتقابل اي راجل غريب، لكن الجارية عرفت تدخله بعيد عن عين الحراس وقعدت تسأله وهو يرد عليها، وسمعت منه بربارة عن المسيح والخلاص والعذراء وعن المعمودية كمان، فطلبت انها تتعمد على اسم المسيح.

0: يكسبونا؟
1: اتعمدت بترتيب إلهي لا يعلمه أحد. ده مش كده وبس، دي كمان وهبت نفسها عروس للمسيح ونالت نعمة الروح القدس.
2: طب والعلامة أوري
3: إيه يا ابني؟ أنت فاجئ نفسك في مزرعة باط اسمه العلامة أوريجانوس.
2: لا فكيكوا بتعرف لغات. طب يا أبونا والعلامة أوريجانوس فضل قاعد عندها على طول؟
1: لا يا ابني، العلامة أوريجانوس قعد معاها فترة من الزمن لحد ما اطمن إنها عرفت المسيح والطريق الصحيح، فسب لها شوية كتب علشان تعرف أكتر وتشبع روحها أكتر وأكتر وتعيش مع المسيح. ولما جه ماشي وصاها بشيء غريب.
0: ويا ترى يا ابونا ايه الوصية دي؟
1: وصاها على احتمال الألام وانها هتتألم كتير جدا على اسم المسيح علشان ايمانها، وقال لها ان كل ده هيكون اكليل ليها في السماء. ولما قالت له صلي لي يا ابي قال لها طوباكم ان ابغضكم الناس وقالوا فيكم كل شيء شرير من اجلي.
0: ياه يا ابونا، ده زي ما يكون بيعدها لاستقبال الألام عشان إيمانها بالمسيح.
1: فعلا ده كان بمثابة إعداد القديسة لطريق الألام، زي ما احتمل ربنا يسوع المسيح وشال صليب العار.
2: طيب يا ابونا، والقديسة بربارة عملت ايه بعد العلامة ما سابها؟
1: بربارة بدأت تقرأ في الكتب ووصبت على الصوم والصلاة وقراية الكتاب المقدس، فكانت كل يوم بتزداد في الروح وتنمو في القامة، وبدأت محبتها تزيد في المسيح وتتعلق بيه أكتر وأكتر.

0: طب يعني قاعدة تقرأ وتصلي وتصوم من غير ما حد يشم عندها أي خبر يا بونا؟
1: لا يا ابني، لأن عدو الخير ما سابهاش، لأن في يوم فوجئت بربارة بأبوها داخل عليها وبيقول لها:
0: ابنتي العزيزة بربارة،
2: أهلا بك يا أبي،
0: كم إني مشتاق إليك يا حبيبتي، فقد أصبحت الآن عروسا جميلة، وقد آن الأوان لكي أراك أميرة متوجة في قصر عريسي. لقد جاءني أحد الأمراء يطلبك للذهاب، ووافقت وجئت لأبشرك بهذا الخبر السعيد.
2: أبي لا أريد الزواج، لأن الزواج سيشغلني عنك، فدعني أخدمك بقية أيام حياتي لكي أرد لك ولو الشيء القليل عوض تعبك لراحتي.
0: عزيزتي بربارة، أأنت تخافين علي إلى هذه الدرجة؟ ولكن أريد أن أراك عروسا.
2: أبي ماذا قلت لك؟
0: لكم أنك عنيدة، لك ما تشائين، سوف أتركك وأسافر، وأتمنى أن تعيد التفكير في هذا الأمر، وحينما أعود لنا لقاء آخر.
2: صحبتك السلامة يا أبي، ولكن عندي طلب منك.
0: اطلبي يا ابنتي، ولك ما تشائين.
2: أريدك أن تبني لي حماما أعلى القصر.
0: حسنا حسنا، لك ما تريدين.
2: شكرا شكرا لك يا أبي.
3: طب وهي ليه بقى طلبت من أبوها إن هو يبني لها حمام؟
0: إيه الفلاحة دي؟ يعني أنت جال مش عارف طلبت ليه إنه يبني لها حمام؟
3: لا حقيقي مش عارف.
0: ولاني كمان.
1: لا يا بيتر أنت وسعيد، بربارة ما كانتش عايزة حمام.
0: ملي.

0: لكنها كانت عايزة كنيسة صغيرة، وبعد سفر أبوها حولت الحمام ده لمكان للصلاة والعبادة، وقعدت تدور على أيقونة علشان تحطها في المكان، لكن طبعا ما لقيتش، فراحت رشمت علامة الصليب على الأعمدة الرخام اللي موجودة في المكان. وهنا حصلت المعجزة.
1: معجزة؟ معجزتي يا أبونا.
0: الرخام اتأثر بإيديها زي ما يكون شمع، وانطبعت علامة الصليب بوضوح على الرخام.
2: بس مش معقولة، بس الصليب.

0: واضح يا بونا ان دي علامه تدل على بدايه طريق قداستها واختيارها فعلا المسيح يكون عريس ليها.
1: ده اكيد يا بنتي، وفضلت برباره مواظبه على الصلاه والصوم، واشتاقت روحها لنوال اكليل الشهاده على اسم حبيبها يسوع المسيح، وكانت كل ما تصلي كانت بتدعي من قلبها ان ربنا يفتح قلب ابوها للمسيح يدخل فيه، وكانت كل ما تخلص صلاه وتخرج وتشوف الاوثان اللي موجوده في القصر كانت بتوبخهم. وفي مره خرجت من الصلاه وهي مملوءه بالروح وصارت على التماثيل وحطمتهم كلهم وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين في القصر.
0: شبيهكم يكون صانعيكم وجميع المتكلين عليكم، ملعون انت ايتها الشياطين، فلا يوجد اي اله اخر الا ربنا يسوع المسيح.
2: يا دي بتفكرني بالقديس بولس الرسول لما دخل مدينه افسس ولقى المدينه كلها اصنام فقعد يكسر فيهم.
1: فعلا يا بنتي، وبعد ما حطمت برباره الاوثان رجعت لخلوتها بسلام، وكانت بتتمتع لفترات كبيره جدا بزورات الملائكه ليها وتعزيتهم لحد لما رجع ابوها من السفر.
3: رجع ليه لعبني على القديسه من تاني؟
4: انا عارف ايه اللي رجعه دوت، ما احنا كنا قاعدين مرتاحين منه.
3: يا عم انت مالك، انت يرجع ولا يقعد؟ اسكت انت شويه،
4: مش انت اللي بتقول.
0: وبعدين بقى يا اولاد؟
1: صدقوني يا اولاد عندكم حق، لان عدو الخير كان متمثل في ابوها، واول ما رجع من السفر راح دخل على طول لبرباره وفتحها في موضوع الجواز.
0: طب وبعدين يا بونا عملت ايه المره دي؟
1: حاولت برباره انها تعتذر وتقول له نفس الكلام وانها مش عايزه تتجوز، لكن المره دي صمم وقال لها:
4: هذه رغبتي انا وليس لك اي شان في هذا، انا اقول وانت تنفذين، فانت ابنتي وانا اعرف ما في صالحك وسازوجك بمن اختاره انا.
0: لا استطيع يا ابي، فقد خطبت نفسي لعريسي السماوي ولن ارتبط بغيره، فعبثا كل محاولاتك ان تربطني بغيره.
4: انني لا افهم اي شيء مما تقولينه، ولكن ما ساقوله لك هو ما سيكون، انك لن تتزوجي الا بمن اختاره انا، فالامر بالنسبه لك ليس اختياريا، واعلمي تماما وانت تعلمي مقدار غضبي وما يمكن ان افعله لمن يعصاني، وعليك ان تراجعي افكارك.
1: وسابها ابوها وخرج، وقعدت برباره تصلي لربنا يسوع علشان ينقذها من اللي هي فيه.

0: عريسي الحقيقي، يا من بذلت ذاتك لأجلي، إني أقدم لك حبي، وأنت علمتنا أن الحب ليس كلاما وإنما هو بالعمل الحق، ولذلك أقدم لك نفسي كعربون لهذا الحب، وأسألك أيها الحبيب أن تسمح لي وتمنحني أن أشهد لك أمام الجميع.
1: ياه، مش ممكن أبدا أن يكون ده أب بيحب بنته وبيخاف عليها.
0: فعلا ده قلبه قاسي قوي.
2: ده راجل عايز جطع جطعته زي بطاي.
3: يا عم بطتي وفختي يا سعيد، انت كده همك على طول كده على بطلك.
0: ويا ترى يا ابونا ابوها عامل ايه المره دي؟
4: ابوها بعد ما سابها نزل القصر وفوجئ بان التماثيل كلها متحطمه وحوائط القصر مرسومه بعلامه الصليب، ودخل الحمام اللي هو الكنيسه الصغيره ولقاها مرسومه بالصليب، وكمان الشباكين بقوا ثلاثه، فراح يصرخ في القصر:
2: ايها الحجاص، ايتها الجميع.

0: جواري، أيتها الجواري،
1: أمرك سيدي.
0: من الذي حطم تماثيل آلهتنا العظيمة؟ ومن الذي رسم هذه العلامات الغريبة على الجدران؟ ومن الذي فتح النافذة الثالثة في الحمام؟
1: سيدي سيدي، إنها
0: تكلمي وإلا بحق الآلهة أطحت برأسك.
1: إنها مولاتي بربارة يا سيدي، هي التي فعلت كل هذا.
0: ابنتي؟ ابنتي بربارة؟ كيف تفعل هذا؟ بربارة، بربارة،
1: أمرك يا أبي.
0: من الذي فعل كل هذا بالقصر؟ ومن الذي حطم الآلهة المقدسة؟
1: أنا يا أبي، ولتعلم أن كل ما رأيت يدل على أنني مسيحية، ونظرت حياتي لعريس المسيح. وأما الثلاث طاقات التي في الحمام فهي على مثال الثالوث القدوس الذي أؤمن به، وبواسطته يتقدس كل شيء. والصليب الموجود بالحمام ومرسوم على حوائط القصر هو العلامة الفادي، وبه كان خلاص البشرية. وأسألك يا أبي أن تترك عبادة الأوثان التي لا تجدي نفعا، وتتعبد معي للإله الحي رب السماء والأرض.

0: بجبارة. أحذرك، إن لم ترجع عن طريقك هذا فسينالك من الآلام ما لا حصر له، ولكن إن سمعت لي فسأزوجك بالشخص الذي ترتاح إليه نفسي.
1: وقعد ديوسقوروس يلاطف بنته شوية بالوعود وشوية بالتوعد، ولما خلص كلامه قالت له القديسة:
2: إن ما قررت يا أبي هو ما أؤمن به من أعماقي، وإن كلامي هذا لا رجعت فيه أبدا، بل وأرجوك أن تسمع لي وتترك الأصنام وما فيها من الجهل، لأنه لا يمكن أن يوجد إله مصنوع بالأيد، بل المفروض من الإله أنه فوق الجميع وإنه صانع الكل. إني أدعوك لمعرفة المسيح، وأدعوك لتحبه لأنه يحبك، ولا ترتبط بأي شيء إلى جوانبك.

0: ابنتي اعلمي تماما انه ان تمسكت بهذا الاسم الذي يدعى يسوع فلن اشفق عليك ولن ارحمك، وسارفع امرك الى الوالي مركانوس لتنالي من العذابات ما لم يناله احد من قبل ممن سلكوا هذا الطريق وادعوا المسيحيه. والان ساتركك بعض الوقت لتتدبري امرك وتستيقظي من غفوتك هذه وتعرفي ما هو الصالح لك، فانا والدك واعرف ما هو لخيرك.
1: اعلم يا ابي ان ما قلت لك لا رجعه فيه، ولو تركتني عمري كله فلن اعطي حياتي الا لالهي ومخلص نفسي، ولن اقبل ان انتسب لاحد الا لعريس نفسي الذي اخترته. فايماني هو بالثالوث القدوس الاله الواحد خالق السماء والارض والبحر، وهو الذي يهبنا الحياه وبه نحيا ونتحرك ونوجد، وعلى اسمه نحيا حياه للابد.
2: يا ابو يا بوي، ده كلام وقع الجو، هيخلي ابوها عمل زي ولقه النار.
3: المره دي ابوها ما استحملش كلامها، فقعد يكسر كل حاجه حواليه، واخد السيف علشان يقتل بنته، فخرجت تجري وهو وراها علشان يقتلها، لحد ما وصلت عند صخرة منعتها من انها تكمل جري.
1: يا عيني يا بنتي، يعني الصخرة قدامها وابوها بالسيف وراها؟
4: يا حرام، يعني استشهدت على ايد ابوها؟
3: ده زي ما كان البحر قدام شعب بني اسرائيل وفرعون وراهم، وربنا فتح ليهم البحر، فتح ربنا الصخرة ونزلت منها مية عدت من وسطها القديسة، وبعد كده رجعت الصخرة لمكانها الطبيعي.

0: طيب يا ابونا، ابوها شاف المعجزة دي؟
1: ايوه شاف المعجزة دي قدام عينيه.
2: طبعا بعد ما شاف كده اكيد ساب بنته وآمن بالمسيح.
1: يا ريت، لكن الشيطان قسى قلبه اكتر واكتر ومهموش اللي شافه، ولف حوالين الصخرة لغاية ما وصل لبنته ولقاها مستخبية في مغارة، فاخد السيف علشان يقتلها فراحت.

0: برباره قالت له:
1: إياك يا أبي أن تفتك بيه لئلا تلوث يديك بإثم.
2: ياه، بيتحملك كتير قوي. أي أب يقدر إنه يضرب بنته بالقسوة دي؟
0: كل ده كان مبتدأ الآلام، لأنه بعد ما ضربها جرها على الأرض لحد ما دخلها القصر وأمر الحراس:
3: أيها الحراس، قيدوا الأميرة بقيود حديدية في يديها ورجليها وألقوا بها في المغارة السفلية حتى تعود إلى ثوابها.
4: أمر مولاي.
1: طب والقديسة عملت إيه في كل العذاب اللي هي شايفاها دي كلها؟
0: استقبلت كل الآلام دي بفرح وشكر وتهليل، وافتكرت كلام العلامة أوريجانوس ليها، وكانت بتقول في نفسها إن كل العذاب ده لا يقاس بشيء إلى جراح المسيح اللي احتملها على الصليب.

0: طب وأبوها سابها في المغارة السفلية دي كتير؟
1: لا يا بنتي، أبوها خاف إن خبر بنته يوصل للوالي، فراح للوالي وقال له.

0: طب وأبوها سابها في المغارة السفلية دي كتير؟
1: لا يا بنتي، أبوها خاف إن خبر بنته يوصل للوالي، فراح للوالي وقال له.

0: مولاي سيدي ديسكورس يطلب مقابلتك.
1: فليدخل.
0: امر مولاي.
2: السلام للوالي مكيانوس.
1: اهلا ديسكورس، ماذا لدي؟
2: ابنتي يا سيدي الوالي قد كفرت بالآلهة، واني اعلن اني بريء منها، وارجوكم ان تنظروا في امرها، فان لم ترجع عن كفرها هذا فليحل بها ما امكنكم من العقاب، لتكون عبرة لكل من يسلك هذا الطريق ويدعي المسيحية.
1: إذا كان الأمر كذلك فلتحضر أمامي.
2: أمرك يا مولاي.
3: وجابها أبوها وهو غضبان لدرجة أنه كان هيموتها، لكنه خاف من الوالي، ولما شافها الوالي أنها بارعة الجمال زعق لأبوها على تعذيبه ليها.

0: هل كنت حتى تفعل ذلك بابنتك العزيزة برفارة؟
1: هل كنت حتى تشوه ذلك الوجه الجميل؟
0: أيها الحراس، انزع القيود عنها في الحال.
1: عزيزتي برفارة، إنك ابنة رجل شريف ثري له مركز مرموق عظيم الشأن.
0: كيف؟ كيف تسيرين وراء قلة مسيحية وتحضري شيخوخة أبيك إلى الأرض وتكليم الغار على أسرتك، وأنت لك من الجمال ما لا يوصف؟
2: وقعد الوالي يكلمها كتير عن الغنى والمال، وإنها لو سمعت كلامه هيديها مجد وكرامة أكتر من اللي هي فيه بكتير. لكن القديسة برباره كان فكرها في المجد السماوي مش الأرضي، واستغلت فرصة الجموع الغفيرة اللي واقفة وقالت للوالي:
3: إني أفرح اليوم وأصر إذ أقف أمام هذه الجموع وأمامك أيها الوالي لأشهد لمخلصي القدوس وعريس نفسي الحقيقي. وقد سمعت لكل ما قلت أيها الوالي عن خسارتي للأموال والمناصب، فما هي إلا حطام لا قيمة له عندي، لأن قلبي وروحي وعقلي متعلقين بالأبدية وبالكنز السماوي الذي لا يفسد ولا يضمحل. أما آلهتك هذه فهي حجارة لا قوة لها، صانعها عبدوها وكلها من عمل الشيطان. أما المسيح إلهي فهو رب السماء والأرض، خالق الموجودات بقدرته. وثق أيها الوالي أنه مهما طالت وقفتي أمامك واشتدت ألامي وازدادت خسارتي الأرضية، فلن أترك عريسي، عريس حياتي الذي سأحيا عنده حياة أبدية، وقد وعدني أن يعودني عن كل ما يفنى بأشياء لا تفنى في السماوات.
4: فعلا عظيم هو إيمان القديسة برباره، تباكي أيتها القديسة العظيمة.
5: طب والوالي سكت لها يا ابونا على اللي هي عملته؟
2: لا طبعا، شعر الوالي بالخجل إن إزاي بنت صغيرة تعترف بالمسيح وتكحد الآلهة وهو واقف، وإنها استهزئت بكلام الإمبراطور كمان. فأمر بجلد القديسة ونزع سيابها عنها، وكان كل ما الجنود يضربوا أكتر وبربارة

0: صابون قديسة، ازاي اتحملت كل العذاب ده يا قدسابونة؟
1: كانت وجسدها بيتمشط بتصلي لربنا وتقول له:
0: مبارك ايها الرب القدوس، يا من سمحت لي وشرفتني ان اشهد لك في هذا المكان وامام تلك الجموع الغفيرة.
1: وبربارة بتصلي امر الوالي الجنود انهم يعلقوها من رجليها ويجلدوها تاني، وبعد كده نزلوها وسحبوا جسمها على قطع من كسر الفخار ورموها في السجن جثة همدة ما بتتحركش.
2: طيب يا ابونا، والجموع اللي كانوا واقفين كلهم محدش خالص قدر ان هو ينقذها؟
1: لا، كلهم كانوا خايفين، لكنهم من جواهم كانوا متألمين للعذابات اللي شافتها القديسة. وفي السجن والقديسة بتصلي وتشكر ربنا على اللي هي فيه، ظهر نور ملا المكان كله.
3: أكيد الملاك ميخائيل أو الست العذراء.
1: لا يا سعيد، ده رب المجد يسوع هو بذاته اللي ظهر ليها وقواها وقال لها:
4: سلام لك يا حبيبتي بربارة، إنه ينبغي لك أن تشهدي لي ثانية، ثم تأخذ الأكاليم التي أعدت لك.
1: وباركها المسيح وسابها بعد ما شفاها تماما.
0: المجد ليك يا رب يسوع، حقيقي زي ما قلت، ادعوني وقت الضيق تجدوني.
5: فعلا ربنا أبدا ما بينسانا.
1: فعلا يا ولاد، ربنا معانا في كل الأوقات.
0: طب والوالي شافها يا بونا بعد ما ربنا شفاها؟
1: ده مش الوالي وبس، ده كل الناس اللي شافتها بتتعذب في اليوم التاني شافوها في اليوم التالت، وهي عادت صحيحة زي ما كانت. وانزهل الجميع من المعجزة دي، ولما شافها الوالي قال لها:
6: انظري انظري ما فعلته بك الآلهة، لقد عملت معك عملا عظيما وأبرأتك من كل ما أصابك رغم تهكمك عليها. فالآن هيا هيا اسبحي الآلهة واشكري واسجدي لها، لأنه إن لم تخضعي لأمري لن ينالك مني إلا كل الشرور.
3: ده راجل ما عندوش نظر، إزاي يقول إن إلهة هي اللي شافته؟ ده المسيح بذات نفسه رب المجد هو اللي شافاها.
6: يا عم أنت مالك أنت؟ استنى شوية استنى، وبعدين يا بونا؟
1: القديسة نظرت للوالي بسخرية وقالت له:
0: مسكين أيها الوالي، كيف تعتقد أن الحجارة التي لا تعي تستطيع أن تنقذ وتعين صانعيها؟ فلو سمحت لي الآن وحللت قيودي لحطمت لك كل هذه الآلهة، لترى هل تستطيع أن تحمي نفسها؟ وإن كانت لا تحمي نفسها فكيف تحمي الآخرين؟ تضل كثيرا أيها الوالي، استبعد عن الحق وتسير وراء الحجارة الصماء.
1: وكملت بربارة شهادتها للمسيح أمام الوالي والجموع كمان، فغضب الوالي من كلام القديسة:
6: أيها الحراس، علقوا بربارة من شعرها ويمزق جسدها بإمشاط من الحديد واحركوا أطرافها بالشموع.
1: ومن كتر وحشيتهم كمان قطعوا صدرها بدون رحمة.
0: ياه، كل العذابات دي تحملتها القديسة بربارة؟
5: والي ما عندوش رحمة، فظيع.
0: شيء طبيعي، لأن الشيطان هو اللي مسيطر عليه وبيتكلم على لسانه، والأصنام اللي بيعبدها هي كمان، لأنه فاكر إنها آلهة حية.
3: ما يعرفش إن الأصنام دي شوية حجارة مبنية بيد الشياطين.
5: لكن أنا عارف يا أود سابونا إن كانت في واحدة تانية تعذبت مع القديسة واستشهدت معها، يا ترى هي فين؟
0: شهيدة تانية؟ صحيح الكلام ده يا بونا؟
1: أيوة صحيح يا ماري، في وسط الجموع اللي كانت واقفة في أثناء تعذيب القديسة كان بينهم بنت واقفة اسمها يوليانا، شافت عذابات القديسة وانجرح قلبها عليها، لكن اللي خلاها تآمن بالمسيح وتعترف بيه إنها شافت إيمان القديسة وقوة صبرها، وإزاي إن المسيح قواها وشفاها تماما.
3: أمال اللي خلاها تتعذب مع القديسة؟
7: ما هي كانت واقفة معاها. يا ابني افهم،
3: ماني فاهم. أنا قصدي يعني كيف عذبوها؟ يعني إزاي إنها بقت مسيحية؟
6: أنا اتخنقت منك يا ساتر عليك يا أخي.
1: أنا فاهمك يا سعيد، يوليانا لما شافت القديسة وجسدها بيتمشط وصدرها بيتقطع وهي فرحانة صرخت بصوت عالي، فأخذها الجنود قدام الوالي فأعلنت إيمانها بالمسيح. وحاول الوالي أنه يرجعها عن رأيها، لكنها جهرت قدامه بإيمانها بالمسيح.

0: المسيح، فأمر الوالي الجنود إنهم يمشطوا جسدها زي القديسة بربارة وإنهم يولعوا النار حواليها.
1: يعني يوليانا دي أصبحت مسيحية وكمان قديسة زي القديسة بربارة؟
0: طبعا، لأنها بتتعذب على اسم المسيح، وكانت القديسة بربارة بتصلي من أجل يوليانا علشان ربنا يقويها ويثبتها لحد ما تنال إكليل الشهادة.
1: فعلا عظيم إيمان القديسة يوليانا اللي اتحميت العذبات دي كلها على اسم المسيح.
2: يعني دلوقتي احنا بقى عندنا قديستين، بربارة ويوليانا.
3: جميل يا بولا، وإيه اللي حصل بعد كده؟
0: لما شاف الوالي صمود القديسة وتحملها للعذبات، عرف من بعض أتباعه ببشاعة النجاسة بالنسبة للمسيحيين وأهمية العفة والطهارة، علشان كده أراد أن ينتقم منها لأنه ما قدرش يرجع عن إيمانها، فأصدر أوامره بأن تساق عارية في شوارع المدينة ووراها الجلادين بالسياط، وقصد بكده أنه يذلها وأنها تكون عبرة لكل اللي يتبع المسيح من النساء، لكن ربنا أنقذها.
3: إزاي يا بونا؟
0: القديسة صلت لربنا وقالت له:
1: يا من تحجب السماء بالسحب وتغطي الأرض بالظلام الليل، لا تدع أحد يبصر جسدي.
0: وكان لها ما أرادت،
1: يعني في حد جه غطاها يا بونا؟
0: لا يا بنتي، لكن القديسة بمجرد ما خلصت صلاتها أبرك المكان كله وألبسها رب المجد ثوب نوراني، فما قدرش حد يبص لها. وبعد كده اندهشوا كلهم انها تعافت من كل جراحها.
1: المجد ليك يا رب يسوع المسيح، انت فعلا يا رب ساتر علينا.
2: فعلا ربنا بيحافظ علينا كلنا ومعانا في وقت الشده والضيق. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده يا بونا؟
0: اتقدم ابو القديسه بربارة ديوسقوروس وطلب من الوالي ان يؤذن ليه علشان يقطع راس بنته، وسمح له الوالي.

0: رب قاسي فعلا، ازاي قلبه طوعه انه ينطق بكده قدام الوالي؟
1: طب يا ابونا ازاي ان القديسة يعني اتقبلت ان ابوها هو اللي قطع راسها؟
2: القديسة يوليانا ما بطلوش صلاة طول الطريق للمكان اللي هيقطعوا فيه راسه، والناس في الشوارع كانت بتشتم ابوها وتلعن اسوته، ولما وصلوا للمكان صلت القديسة صلاة عميقة جدا.
3: ايها الاله السمائي الذي رفع السماء وبسط الارض، ربي يسوع المسيح، يا من يشرق بنوره على الأبرار والأشرار، الذي مشى على الماء وانطهر الريح، الذي قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، يا ضابط الكل في يديك استودع أرواحنا، أنا وعبدتك يوليانا اقبلنا يا ربي إليك كذبيحة حب على مسبح طاعتك، واعطنا قوة فنرسل لك إلى فوق المجد أيها الآب والابن والروح القدس، آمين.
2: وهنا سمعت بربارة ويوليانا وكل الواقفين

وبعد الصوت أخذ ديوسكوروس السيف وقطع راس القديستين برباره ويوليانا ونالوا إكليل الشهادة. وده كان يوم 8 كيهك سنة 237 ميلادية في عهد الوالي مرقيان.

0: وابوها بقى فرح لما جت عرسهم يا ابونا.
1: هو ملحقش لان الكتاب قال من يمسكم يمس حدقة عين، فاول ما نزل ابوها من المكان والدم لسه في ايده نزلت عليه صعقة برق موتته. والوالي كمان مات بعد ديوسقوروس بايام بسيطة. اما اجساد القديسات

خدهم واحد من المؤمنين وكفنهم ودفنهم في قبر بناه جوه الحقل بتاعه في جزيرة اسمها غلاليا، وهي تبعد حوالي 12 ميل خارج المدينة.

0: سلام لك يا شهيدة المسيح يا زهرة البنات.
1: سيرة القديسة بربارة بتخلي الواحد يحس بضغطه قدام بنت واجهت الحكام من غير خوف ونالت إكليل الشهادة بكل فرح وسرور.
2: حقيقي الواحد حس دلوقتي إنه إزاي يكون الإيمان بالمسيح
0: ده ينطبق عليها قول السيد المسيح: طوبى للذين أمنوا ولم يروا.
3: حقيقي هي فعلا أمنت من كلام العلامة أوريجانوس.
4: طب وجسد الشهادتين فضل في الجنينة بتاعت الراجل المؤمن اللي دفنهم فيها ده يا ابونا؟
3: لا طبعا، جسد الشهادتين وصلوا الكنيسة هنا في القرن الرابع الميلادي.
4: يا بوي، يعني الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها دي من القرن الرابع بيطلع من كام سنة كده؟ ده تلاقي حتى جدة بعاضين ما كانش اتولد ساعتها.
5: يا ابني جدك ايه؟ جدك ده اساسا كان من ايام الهكسوس. انت جاي غلط ولا ايه؟ فوق، احنا مش في البلد.
4: بلد ايه؟
5: فصل تاني.
1: وبعدين يا ولاد، وبعدين يعني مش معقول كده.
0: يعني فعلا يا ابونا الكنيسه هنا من القرن الرابع الميلادي؟
3: ايوه، الكنيسه اتبنت في القرن الرابع الميلادي، لكنها كانت اتهدد بفعل الزمن واعيد بنائها المتنيح قداسة البابا ألكسندروس الثاني البطريرك 43 سنة 703 ميلادية، لكنها رجعت اتهدد تاني واتبنت من جديد على ايد الوزير يوحنا بن الأبح سنة 1072 ميلادية.
0: الوزير بن الأبح؟ مش ده اللي كان عايش ايام الخليفة المنتصر بالله؟
2: انا كنت قريت يا ابونا ان الخليفة المنتصر كان بيحب الوزير جدا.
3: فعلا الوزير كان مسؤول عن كل أمور الدولة وكان محب للفقر ومتواضع ومحبوب من كل الناس، لدرجة أن الأمراء في مرة مدحوا الوزير قدام الخليفة. إلا أمير واحد هو الأمير سهم الدولة اللي قعد يزم فيه لدرجة أن الخليفة زعل وكمان كل الأمراء.
4: ما هو كمان ما يصحش أن يقعد يزم في الوزير والخليفة جاهل، ده تلاقي الخليفة بهدله.
3: الخليفة بعت ليوحنا تاني يوم وحكاله على اللي حصل وأمره أن يصادر كل أموال الأمير ويحطه في السجن.
1: آه ده كده الخليفة حط الوزير في مأزق.
4: إزاي يعني؟ أنا مش فاهم حاجة.
0: أنا فاهمك، لأن الوزير لو نفذ الأمر بقية الأمر هيزعلوا منه وكمان مش هيسلم من شر الأمير وأعوانه.
2: ولو ما نفذ كلام الخليفة هيغضب وممكن يعدمه. يا نهار أبيض.
0: طب والوزير، الوزير اتصرف إزاي بعد كده يا بونا؟
3: ربنا ادى حكمة للوزير فراح للأمراء يترجاهم علشان يخلوه يعفو عن الأمير، وفي نفس الوقت راح عند جسد الشهيدة بربارة يصلي ويطلب بدموع إنها تصلي له علشان ربنا ينقذه، وندر إنها لو حلت الموضوع هيبني لها كنيسة على اسمها ويحط فيها جسدها.
4: طب والأمراء كلموا الخليفة يا ابونا؟
3: الأمراء نصحوه انه ينفذ الامر لحد ما يكلموا الخليفه.
2: طب وكلموه؟
3: ايوه، وعفى الخليفه عن الامير، لكنه لما طلع كان بيستنى اي فرصه علشان ينتقم من الوزير يوحنا.
0: طب وهو ذنبه ايه بس؟
3: اهو ده اللي حصل.
1: طيب ده ممكن يعمل فيه اي حاجه؟ يعني يموته مثلا؟
3: لا، ما كانش يقدر، كان بيخاف من الخليفه، لكنه دبر له مؤامره، وهي انه لما حصلت جنود الاقصيص البلاد أمر الخليفة الأمير سهم الدولة بأنه يرأس الجيش ويطلع يحارب الإقصيص، فاستغل الأمير ولد غلام يعني كان بيشتغل عند الوزير قبل كده وعرف منه بعض خطط الجيش، فراح كتبها في جواب وقال له روح لجنود الإقصيص وإذا قابلك حد في الطريق قل له أني رسول الوزير يوحنا ورايح برسالة منه للإقصيص.
0: طب وقابلوه يا أتسابونا؟
3: طبعا، والأمير كان عارف أن جنود الخليفة هتقابله وسألوه قال لهم أنه رسول من الوزير، فأخدوا الرسالة راحوا بيها للخليفة فأراها وعرف أنها خطط الجيش وأن الوزير بعتها للإقصيص.
0: معنى كده بقى أن الخليفة افتكر أنه بيخون الدولة
2: وبيتعامل مع الإقصيص.
4: يعني جاسوس يعني؟
2: أيوة فالح، سوس.
4: طب ده كده يبقى الخليفة هيعدم الوزير.
3: فعلا ده اللي حصل، الخليفة أمر بمصادرة كل أمواله وحبسه بإعدامه وجي معاه تنفيذ الحكم.
4: يعني راح أجل في شربة مية؟
3: لا، ربنا بعت للخليفة واحد من الأمراء بيحب الوزير يوحنا وقال له إنه ما يعدمش الوزير يوحنا لحد ما تنتهي الحرب لأنهم محتاجين له في جمع أموال الحرب. وفعلا أمر الخليفة بالإفراج عن الوزير وانه يجيب 100,000 درهم دفعة اولى للجيش.
0: طب والامير عمل كده ليه؟
3: لانه كان بيحب الوزير.
2: طب ما هو بعد الحرب هيعدموه.
3: الامير كان عايز يكسب وقت لحد ما يعرف مين اللي عمل كده في الوزير.
0: طب وعرف يا ابونا؟
3: ايوه، قعد يتكلم مع الوزير وفهم منه ابعاد المؤامرة، وقعد مع الامير سهم الدولة وخلاه يغلط بالكلام بانه هو اللي دبر كل ده للوزير يوحنا، وجاب الامير الغلام وعذبه لحد ما اعترف بكل حاجة.
2: طب لما عرف عمل ايه يا ابونا؟
3: راح كتب رسالة للخليفة بيقوله فيها انه هل يصح ان راجل مسلم ظلم راجل مسيحي علشان ينتقم منه من جنسه المسيحي؟ هل يجوز ده في دولتكم؟
4: طب والخليفة رد عليه ابونا؟
3: ايوه، رد الخليفة وقال بالنص: لا يجوز لهذا المسلم التعدي على مال النصارى، والمخطئ يقتصي منه القضاء بالعدل. فراح الامير شرح للخليفة كل حاجة.
4: طبعا الخليفة عدم الوقت قصد الغلام بتاع رسالة يعني.
3: فعلا، ده كمان امر بسجن الامير سهم الدولة، سجن مؤبد تحت الارض.
1: طب والوزير عمل معاه ايه يا ابونا؟
3: رجعه لمنصبه وطلب منه ان يطلب اي حاجة لنفسه.
4: طبعا تلاقيه طلب قصر كبير قوي.
2: يا ابن قصر ايه؟ تلاقيه طلب ولاية مثلا يكون والي عليها.
3: لا ده ولا ده، طلب الامير انه يبني كنيسة لعيلته قريبة من بيته، لان الناس بتسيء اليهم وهم رايحين للكنيسة البعيدة. فراح الخليفة امر ببناء الكنيسة من خزانة الدولة اللي هي بيت المال.
1: ده اعظم طلب طلبه الوزير.
3: لكن الوزير طلب انه يبنيها على حسابه لانها نادرة عليه.
0: وبنى الكنيسة اللي احنا فيها دلوقتي قسمونا.
3: ايوه، ده كمان بنى كنيسة القديسين سيرجيوس وواخس، ودشنها البطريرك كمان.

0: لكن الخليفة اداله اذن ببناء كنيسة واحدة بس.
1: ما هو عدو الخير استغل كده ووشى البعض عند الخليفة بان الوزير استغل كرمه وبنى كنيستين بدل من واحدة، فأمر الخليفة الوزير بانه يختار كنيسة علشان يهدها.
2: ليه كده؟ ما كان الخليفة ماشي عاه.
1: واحتار الوزير يختار انهي كنيسة علشان يهدها، وكان العمال واقفين حواليه.
3: يا خبر ابيض، دي فعلا حاجة تحير.
2: تحير وبس، دي حاجة تمخل الدماغ كمان.
1: الوزير من كتر التفكير وقع مغمى عليه ومات.
0: يا ساتر يا رب. طب والخليفة عارف كده؟
1: ايوه عارف الخليفة، وحزن جدا على الوزير وامر انه ما يهدش ولا كنيسة، لانه قال ان واحدة لأسرته والتانية فدية علشانه. وتم دفن الوزير يوحنا بن الأبح في كنيسة القديسة بربارة اللي انقذته هو وعيلته، ويوم دفنه نورت الكنيسة بنور عجيب لدرجة ان الناس افتكروه حريق، لكنهم لقوه نور من جوه الكنيسة، فمجدوا ربنا وعرفوا ان الوزير من الناس الصالحين لحد دلوقتي. وكل ما نذكر اسم الشهيدتين بربارة ويوليانا نذكر اسم الوزير يوحنا اللي بنى الكنيسة بحياته. بركة صلواتهم المقدسة فلتكن معكم ومعنا، آمين.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس أول إصحاح. مرة اللي فاتت خدنا مقدمة عن رسالة أفسس واستعرضنا حياة معلمنا بولس الرسول وتاريخ رسائله وجهاده لغاية استشهاده. وعرفنا باختصار أن أفسس كانت تمثل عاصمة آسيا، مقصود بها آسيا الصغرى أو تركيا، وكانت بلد مهمة وزحمة، ومعلمنا بولس قضى فيها وقت طويل خدمة حوالي 3 سنين وتعب فيها كتير قوي، وبعت الرسالة دي من سجنه لما وصل روما مسجون في أول الستينات. والرسالة دي رسالة دسمة غنية، بتتكلم في الأول عن حياتنا في المسيح له المجد من خلال الكنيسة، وانطباق ده على سلوكياتنا وحياتنا اليومية. وقلنا أن الرسالة دي تتسم بصفة خاصة أنها مركزة قوي على الكنيسة ومركزة قوي على الليتورجية، يعني الصلوات الكنسية واضحة في سياق كلام معلمنا بولس وهو بيتكلم، وده تأكيد أن في طقس من أول كنيسة في العهد الجديد، وفي صلوات معتمدة أو مقررة بيصلوها كنايس أثناء الأسرار. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. بداية حسينا أنه معلمنا بولس بيحب يكرر اسم المسيح، وأنه دايما يقدم نفسه في بداية الرسالة ويركز على المستمع أو المرسل إليه، ويهدي السلام والنعمة كنوع من التحية والدعوة، لأنها نعمة وسلام من ربنا. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. ده الجزء ده بيعتبروه كان جزء من الليتورجي بداية، يعني الجزء ده كان جزء صلاة، لأن اللي بيبارك ربنا ده بيصلي. مبارك الله يعني إيه؟ نقول مبارك الله يعني أنت لك البركة يا رب، فدي صلاة، دي مش تعليم هنا، ده نوع من الصلاة. فالنص ده في الغالب كان مستخدم في الصلوات، والغالبية بيقولوا أنه كان في صلوات المعمودية بالذات، أن الجزء اللي جاي كله هيشرح إيه البركات اللي الإنسان بياخدها لما بيتعمد، اللي هي ببساطة بركات المسيحية كلها. ما هو لما الواحد بيتعمد بيبقى مسيحي، فهو كسب إيه لما بقى مسيحي؟ ده الجزء اللي هنستعرضه مع بعض، اللي عبارة عن صلوة كانت بتصليها الكنيسة، وأخذها بولس الرسول كمقدمة لرسالة أفسس أو افتتاحية للرسالة، عشان يفرحنا بالعز اللي احنا فيه والبركات اللي عندنا.

مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. لفظ الله له المجد معروف في العهد القديم عند اليهود، لكن معروف بالأكثر في العهد القديم، منسوب إلى أنبياءه ورجاله. يعني إيه؟ يعني من هو الله في العهد القديم؟ يقولوا إله إبراهيم. من هو الله؟ إله إسحاق، إله يعقوب، إله موسى، إله دانيال، إله داود. لكن حد شافه؟ ما حدش شافه. شكله إيه؟ ما نعرفش، ملوش شكل. من هو الله؟ في العهد الجديد هو ده برضو ربنا، ولكن النهاردة من هو الله؟ نقول أبو ربنا يسوع. ليه؟ لأننا شفنا ربنا يسوع. يعني هذا الإله المجهول اللي الناس ما كانتش عارفة تشوفه كان ينسب لتابعيه، فالناس عارفة أن أبونا إبراهيم ده له إله بيعمل كل حاجة، فكانوا يسموه إله إبراهيم. حتى لما ربنا عرف نفسه لموسى قال له أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما كلمه من العليقة هو مش عارف مين اللي بيكلمه، هو يسمع عنه. وبعدين لما موسى ألح قال له ديني اسم أقوله، ما هم عارفين حكاية إله إبراهيم دي، ديني اسم. قال له يهوى، يعني أنا هو. لكن الاسم ده لم يشفي غليلهم، يعني ليه؟ ما احنا برضو ما عرفناش يعني من هو الله. لما جاءنا المسيح له المجد وربنا يسوع قال من رآني قد رأى الآب، والابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو خبر، وأنا في الآب والآب فيا. فبقى دايما التعبير المسيحي الأقرب للسنة ولصلواتنا، لما نقول الله الآب نقول إيه؟ أبو ربنا يسوع المسيح. وتلاحظوا دي في صلواتنا القبطية مشهورة أوي، يعني كل الأواشي، الأواشي يعني الطلبات، تلاقوا الكاهن يقول أيضا فلنسأل الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ليه التعريف ده؟ لأن هو ده الأقرب لينا دلوقتي، لأننا في العهد الجديد شفنا المسيح ابن الله فعرفنا أبوه، عرفنا الآب بالابن، عرفنا الآب من خلال ابني الوحيد. الآب لا يرى ولكن الابن يرى، فلما رأينا الابن رأينا الآب فيه، لما عرفنا الابن عرفنا الآب من خلاله. في متى 11 ربنا يسوع يقول إيه؟ ليس أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. خلاص، ما احنا بقينا بنقبل إعلان المسيح عن نفسه وعن أبوه السماوي، يبقى كده عرفنا الآب. فلما نخاطب الآب نقول له أبانا الذي في السماوات، احنا ما زلنا بنخاطب الله الآب، نقول له في الآخر إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا. يبقى عشان كده احنا تعرفنا لله الآب دلوقتي أو معرفتنا بالله الآب اتحددت أكتر واتضحت أكتر في العهد الجديد من خلال رؤيتنا لله الابن. فنقول مبارك الله الآب أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأن ربنا يسوع بقى منظور، بقى قريب، بقى واحد مننا بتجسده، خد طبيعتنا فبقى مشاركنا الطبيعة البشرية فعرفنا. أما الله الآب غير منظور وغير محسوس، عشان كده في العهد الجديد في امتياز إن احنا قربنا من معرفة ربنا أكتر. أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما نرى. إيه الإضافة؟ إيه الجديد؟ إن احنا في العهد الجديد قربنا من سر الله، قربنا من معرفة الله أكتر. حتى موسى كان يقول له رب أرني مجدك، يقول له ما ينفعش طول بالك لسه، لا يستطيع الإنسان أن يراني ويعيش، أرني مجدك. دي تلاقي في العهد الجديد يقول يوحنا في أول إنجيله ورأينا مجده، اللي كان بيطلبها موسى زمان خدها يوحنا في العهد الجديد. ده امتياز العهد الجديد، أرني مجدك. قال له مش هينفع، وحطه في نقرة من الصخر وغطى عليه لأنه لا يحتمل أن يرى مجد الله، لكن بتجسد المسيح رأينا مجده. فالله بالنسبة لنا هو أبو ربنا يسوع له المجد،
لواحد مع أبيه في الجوهر من نفس جوهر الآب، من نفس الطبيعة، فكل صفات الله الآب نراها في ابنه الوحيد. الله الآب قادر، فالابن قادر، وشفناها بقى، قادر على الطبيعة وقادر على الخطايا وقادر على الشياطين وقادر على الزمن وقادر على معرفة الغيب والأفكار. فالله القادر، فكرة أن الله قادر فكرة نظري أنا كإنسان مش فاهمها، إنما لما شفنا المسيح جالنا دنيتنا ولقيناه قادر على كل شيء، وهو وأبوه واحد في الجوهر، طبيعة واحدة، عرفنا يعني إيه أن الله قادر. الله حكيم برضو مطلقة كده مجردة، إنما بتجسد المسيح، المسيح له المجد لما مشي على الأرض ورأينا مجده، شفنا الحكمة متجسدة، فعرفنا يعني الله حكيم. الله كلي المعرفة، كلي القدرة، كلي الحكمة، ما يغلبوش الموت، كل الصفات دي عرفناها بتجسد المسيح وفهمناها. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. يبقى الإنسان بيبارك ربنا غير الله يبارك الإنسان. الله يبارك الإنسان يعني يعطي بركة. لما يقول ربنا يبارك الإنسان يعني ربنا يدي للإنسان بركة. لما الإنسان يبارك الله يعني ينسب البركة لله، مش هو اللي يحط إيده على ربنا، لا. فمبارك هنا يعني أنت مبارك، زي أنت ممجد، أنت قدوس، يعني يعطي البركة لله، يعطي المجد لله. مبارك الله الذي باركنا، يبقى ربنا باركنا فننسب له البركة، نقول له منك كل بركة ومجد. الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. هنا بقى تلاحظوا ان اللغة لغة عهد جديد. ليه؟ البركة في العهد القديم ممثلة عادة ببركات أرضية. يعني مثلا لما عيسى ويعقوب يتباروا ويتخانقوا على البركة بتاعت أبوهم إسحاق، تطلع البركة إيه؟ إسحاق بيوعد بأرض وعيال وعمر وخير في الدنيا. فالبركة على قد تفكيرهم هي بركات أرضية. وحتى الوعود اللي في سفر التثنية إن الشعب لما يمشي مع ربنا، ربنا يبارك له، يبارك له يعني يمنع عنهم الحروب، ويبارك في خير الأرض وفي العيال وفي الصحة والعمر. طبعا في سر داخل البركة، في إشارة خفية إن البركة الحقيقية في تجسد المسيح مستقبلا. لكن على قد تفكير اليهود في العهد القديم، البركة تمثل بخير الأرض، هي دي فكرة البركة. لكن هنا بركة العهد الجديد ما بتبصش للأرضيات، الأرضيات دي بقت تحت شعار هذه تزاد لكم، ما تبصوش عليها بقى، ما تستاهلش خالص تجري وراها. في بركة السماويات، في بركة الملكوت. فامتياز العهد الجديد إن ربنا له المجد باركنا بكل بركة روحية في السماويات، بقتش بركات أرضية في الأرضيات أو بركات جسدية من نوع الأرضيات، بقت اسمها بركات روحية في السماويات. هنشوف بقى الجزء اللي جاي ده كله هيفصل بقى إيه هي البركات الروحية اللي خدناها من المسيح، إيه هو الغنى اللي عندنا في العهد الجديد، إيه العطايا اللي كسبناها بكنا تعمدنا وبقينا مسيحيين. يمكن ما عندناش فلوس أكتر من الناس، يمكن عمرنا ما يطولش أكتر من غيرنا، يمكن الدنيا بتخبط فينا زي ما بتخبط في غيرنا، إنما عندنا كنز بركات من نوع آخر اسمها إيه؟ البركات الروحية في السماويات، نوع آخر غير خالص البركات الأرضية. تلاحظوا هو ده اللي بنطلبه حتى في الصلاة، نقول في مثلا أشية الراقدين أعطيهم السماويات ها عوض الأرضيات، الأبديات عوض الزمانيات، الباقيات عوض الفانيات، إنما بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات. يعني وماله برضو لما ياخدوا خير في الدنيا، لكن اللي بنركز في طلبه السماويات، لأن خلاص المسيح نبهنا لا تكنزوا كنوزا على الأرض، كنزوا في السماء. الأرض دي كده كده تمشي في واسع، تمشي من غير واسع هتمشي،

السماويات دي هي المهمة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. كلمة بكل بركة روحية زي الأب الغني اللي عاوز يدي أولاده كل اللي عنده. فالله الآب أبو ربنا يسوع المسيح عاوز يغرقنا بكل ما في السماويات. عندك إيه رب في السماء؟ قولوا بقى. عندنا في السماء سلام، طب خدوا السلام. عندنا في السماء بر، خدوا البر. عندنا في السماء تسبيح، خدوا التسبيح. عندنا في السماء فرح مستمر، خدوا الفرح. عندنا في السماء محبة ما تتشرخش أبدا، خدوا المحبة. عندنا مفيش حاجة وحشة، مفيش خطايا، خدوا الحكاية دي. كل ما في السماء من بر وسلام وفرح، كل دي بركات نزللنا علينا من السماء. تلاحظوا احنا في القداس الكيرلوسي نقول ايه؟ يا الله العظيم بالأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت اللي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام إيه؟ الذي من السماء، أو السلام السماوي. هذه بركة سماوية، يعني السلام اللي جايبه لنا ربنا ده سلام مش من الدنيا. ودي تحية عيد الميلاد، المجد لله في الأعالي وإيه؟ على الأرض السلام. السلام ده جاي من فوق، ده جاي، ده عملة مش موجودة في الدنيا، بركة روحية في السماويات. عشان كده الإنسان المسيحي اللي اتعمد ربنا بيقدم له سلام يفوق كل عقل. سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. ليه؟ أصله سلام سماوي، السلام اللي عند الملائكة والقديسين، والسلام اللي ما فيهوش قلق ولا اضطراب ولا خوف من الموت ولا خوف من الخطية، سلام يفوق العقل. باركنا بكل بركة روحية في السماويات. طب البركات اللي نازلة زي المطر علينا دي جاية ازاي؟ في المسيح. يعني ايه في المسيح؟ هنا بقى هيبتدي معلمنا بولس معانا تركيز على ان كل عطية خدناها في المسيح وتدوم فينا بالتصاقنا بالمسيح. يعني ايه؟ يعني لما تعمدنا لزقنا في ربنا يسوع، بقينا حتة منه، فبقى كل اللي في المسيح بناخده على قد ما نقدر ناخد. إنما لو الارتباط أو الالتصاق بالمسيح ضعف، البركات دي تقف. لأن في واحد هيقول طب ما أنا مسيحي ومتعمد بس ما عنديش سلام، نقول لهم المشكلة مش في المعمودية، المشكلة إن النعمة دي أو البركة دي دايما في المسيح. طول ما انت في المسيح ضيق وشبعان به، اول ما حكايه في المسيح دي تضعف تلاقي نفسك ما انتش حاسس لا ببر ولا بسلام ولا بفرح ولا بحب. ليه؟ لان البركات الروحيه اللي في السماويات تاخدها وانت على الارض بس في المسيح. وفي المسيح دي بقى لفظه ملازمة لكلمات بولس الرسول بالذات في أفسس، لدرجة واحد من المفسرين قال أفسس دي كلها تتلخص في كلمتين: في المسيح. يعني لما تقروا الست إصحاحات هتلاقوا عشرات المرات يقول في المسيح في المسيح. يعني إيه في المسيح؟ يعني إيه؟ يعني هو فيك وانت فيه، زي اللي قاله ربنا يسوع عن سر التناول: يأكل جسدي يثبت فيا وأنا فيه. يحكيز فيه. ومرة تانية تيجي بكلمة بي، يقول من يأكلني يحيا بي، ما هو بي يعني جواك. وبعدين في أفسس 3 يقول ليحل المسيح في قلوبكم. يعني إيه المسيح فيا؟ يعني روح المسيح فيا، ما هو الروح القدس هو روح المسيح. فالبركات الروحية مرتبطة كلها بعمل الروح القدس اللي هو روح المسيح. فروح المسيح اللي فيك يقول عنه في إنجيل يوحنا: يأخذ مما لي ويعطيكم. يعني يا رب عندك إيه؟ يقول عندي سلام، خده. عندي نقاوة، خده. عندي فرح، عندي حب، عندي كل حاجة حلوة.
يأخذ مما لي. ربنا يسوع بيبشرنا في إنجيل يوحنا يقول الروح القدس ده حاجة غالية قوي، أنا مش هسيبكم يتامى، أنا هديكم روحي عشان ده هياخد مني ويديكم لأنه يسكن فيكم ويكون معكم. فحكاية في المسيح دي خدناها في المعمودية، عشان كده تلاحظوا في المعمودية بولس يقول إيه؟ مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل إيه؟ المسيح يحيا فيا. يبقى المسيح كأنه دخل جوانا لما تعمدنا. ليه؟ لما أنا نزلت في المية الطبيعة القديمة دي ماتت مع المسيح، ولما خرجت من مية المعمودية اللي فيها الروح القدس قمت مع المسيح. جاء أبونا دشني بالروح القدس بسر الميرون، بقى روح المسيح فيا، بقى الشيطان ملوش فيه حاجة في الوقت ده، إنما أنا بقى مسؤول أحافظ على حياتي في المسيح عشان تفضل البركات الروحية اللي في المسيح دي شغالة طول الوقت. عشان كده احنا بنعتبر اللي طالع من جرن المعمودية ومن مدهون بالميرون بنعتبره ايه؟ قديس. قديس من ايه؟ ما هو حتة انسان طبيعي ان كان كبير ولا صغير، لانه دلوقتي المسيح فيه بالروح القدس، فالروح القدس قدسه. بس هو بشطارته بقى لو يثبت على كده يبقى كده تمام، يثبت بس في النعمة دي، يثبت في المسيح والمسيح يثبت فيه. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه. تاني فيه، لاحظوا بقى فيه دي بتتكرر، قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. آية عجيبة شوي. الواحد فاكر أنه اتولد فلقى نفسه بيتعمد فبقى مسيحي، الحمد لله. ده طلعت الحكاية اختارنا قبل تأسيس العالم، يعني مش قبل ما انت تتولد، ده قبل ما آدم أساسا يتخلق ربنا بسابق علمه بتدبيره الحكيم، لأنه فوق الزمن مفيش حاجة جديدة عليه. فأنت ربنا مختارك انك تتولد في النعمة دي من قبل مش منت تتولد، من قبل ما الدنيا تتعمل، قبل تأسيس العالم. طبعا لما تعرف ان انت مهم قوي قد كده، من ملايين السنين ربنا اختارك وعينك عشان تتولد في النعمة دي، حاجة حلوة قوي، حاجة كبيرة قوي. بس كلمة اختار دي بتخلي بعض الناس تقول اذا الحكاية زي ما ربنا عاوز يبقى ما فيش دور لينا بقى. لا، معلمنا بولس الرسول بيدافع بشدة عن فكرة الاختيار المبنية على حاجة اسمها سابق العلم، هنشرحها دلوقتي. وفي القصاد كده بيدافع بشدة على حرية الإنسان ودور الإنسان. يعني إيه؟ نقولها بكم مثل بسيط. ربنا اختار يهوذا ولا لا؟ اختار. مين اللي حدد إن يهوذا يبقى من الاتناشر تلميذ؟ مسيح له المجد. إنما يهوذا لم يثبت في النعمة، ما مسكش في العز اللي هو فيه، خده محبة الفلوس خدته وابتدى بقى يعيش في الكذب والغش ولخبط خالص، فالاختيار سقط. إنما من ناحية الاختيار ربنا سبق واختاره. ده مش معناه إن ربنا ما كانش عارف، هو كان عارف، كان عارف إن يهوذا هيعمل كده. إذن واضح إن في نوع من يعني عدم التعارض بين كون ربنا بيختار وعارف، وبين إن الإنسان لسه حر، يا يقبل يا يرفض، يا يكمل صح يا يكمل غلط. مين اللي اختار شاول يبقى ملك على شعب إسرائيل؟ ربنا. طيب ما هو شاول ده إذا حسب مختار هو ما ثبتش في الاختيار برضه، لأنه لم يسلك بالروح، لما ابتدى يلخبط فارقه روح الرب. إذن لما الواحد يقول على نفسه أنا مختار لأن ربنا مختارني أتولد في العز، حلو لغاية كده حلو.
إنما صدقني أنت مش هتتأكد من حكاية أنك مختار دي غير لما تبقى في السماء. ليه؟ الهم والباقي عليك. اثبت في النعمة، كمل حياتك في المسيح، خلاص تبقى كده إيه الاختيار مستقر ومكمل. عشان كده في آية جميلة تقول إيه؟ الرب يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين إلى النهاية. ربنا يجعل دعوتك واختيارك ثابتين إلى النهاية، معنى كده ممكن الاختيار ما يسبقش. إذن كلمة المختارين اللي البعض أحيانا يعتبرها إلغاء لفرصة الإنسان في تغيير مساره، أو إلغاء لدور الإنسان، أو ما عادش للإنسان حرية يختار يمشي ولا ما يختارش، ما هو ربنا اللي اختار، نقول له لا أنت فهمتها غلط. ربنا يشاء أن الجميع يخلصون، وكونه اختار ده اختار عشان بسابق علمه شايف كل واحد هيعمل ايه، لكن انت مسؤول عن هذا الاختيار. هنا تيجي الكلمة التانية بقى اللي هتيجي في عدد 5، يقول السبقة. سبقة دي يعني ايه؟ في حاجة اسمها سابق العلم. يعني ايه سابق العلم؟ يعني احنا قاعدين دلوقتي ما نعرفش بعد ساعة هيحصل ايه. طب ربنا عارف ولا لا؟ عارف، مع ان لسه ما حصلش حاجة بالنسبة لنا احنا، واحنا على الارض لسه الساعة اللي جاية ما جاتش، فمش عارفين. بالنسبة لربنا الساعة اللي جاية شايفة، واللي بعدها، ومئة سنة من هنا. كل ده اسمه سابق العلم، يعني سبق فعرف. ربنا له المجد. مثلا في حياة يعقوب وعيسو سبق وشاف حياة عيسو ويعقوب قبل ما يعيشوا، قبل ما يتولدوا. لسه دول هيتولدوا في بطن واحدة توأم وعيال أبرياء لسه. وبعدين هو ما حكمش على حد منهم بحاجة، لقى عيسو هيعيش وابتدى يشوف حياته. هيفضل حياته كلها مستهتر مستبيح، بتاع أكل وشرب، بيرفض طاعة أبويه، ما بيصليش أبدا، قاسي القلب، بيتجوز بنات الأمم، مالوش في ربنا خالص، حتى البكورية بيبيعها. يعقوب يبص عليه يلاقيه في الأول برضو إيه متعب شوية وعاوز يوصل، إنما في حاجات كويسة، عاوز البركة، عاوز البكورية، عاوز يسمع كلام والديه، بيعرف يصلي لما يتزنق على الأقل، عنده إيمان ولو ضعيف أول حياته، يشد عليه ربنا في التجارب يلاقيه يصرخ لربنا أكتر فيجي منه. فربنا بص على حياة يعقوب وعيسو قبل ما يتولدوا، لقى عيسو ماشي كده شمال خالص، ويعقوب ماشي لفوق وتحت فوق وتحت بس رايح ناحية اليمين. فقبل ما يتولدوا قال إيه؟ أنا اخترت يعقوب. واحد ممكن يقول يا رب أنت عندك خيار وفقوس، ظلمت عيسو ليه؟ يقول أنا ما ظلمتش حد، أنا بصيت بسابق العلم على حياته، كل واحد بحياته بحريته هيعمل إيه. هما الاثنين اتربوا في بيت واحد، هما الاثنين كان جدهم أبونا إبراهيم، سمعوا عن الإيمان وشافوا العز في بيت إسحاق، إنما واحد بايع ربنا، واحد شاري ربنا. إذن ربنا سبق فعرف، وعلى أساس سابق علمه حدد واختار وعين، فقال أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. أبغضت عيسو مش لأنه من قبل ما يتولد كده ربنا ملوش نفس فيه، لا، لأن سلوك عيسو مكرهه للرب، الكذب والغش ومشروع القتل واللخبطة دي كلها ربنا ما بيحبش الحاجات دي. إنما يعقوب رجل الصلاة في آخر حياته، رجل التجارب والآلام، رجل الإيمان، لا أحببت يعقوب، لأن في حياته توبة، في حياته إيمان، في حياته صلاة. يبقى اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، ربنا اختارنا. كنا موجودين في النعمة دلوقتي وعارفين ربنا في المسيح، دي علامة كويسة قوي، ده معناها إن احنا قريبين للسماء،
ان احنا مرشحين للملكوت، ان اسماءنا كتبت، بس خاف على نفسك.

أحسن. مش كل الناس ثبتت في الاختيار للآخر، فأنت حافظ على الاختيار ده. ربنا دعاك وباسمك مسيحي، حاجة كويسة أوي، وبقيت في المسيح لأن روح المسيح فيك، بس قد إيه ثابت؟ حسن. فلنخف، خلينا نخاف على روحنا، أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. من يظن أنه قائم فليحذر لئلا يسقط. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، كملوها للآخر. يبقى كما اختارنا فيه، دي أول بركة روحية في السماويات. أول بركة، بركة إن ربنا مختارك تبقى فيه. يعني يوم ما اتولدت وتعمدت كنت اخترت؟ أغلبنا اتولدنا في النعمة دي من غير ما نتعب. طب وهي دي حاجة قليلة؟ دي تخلينا للأبد نشكر ربنا، لأنك أعطيتني علم معرفتك، ميزتني عن غير يا رب. اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. طيب ربنا لما بيختار حد عاوز مننا ايه؟ ربنا اختارنا، بدل اختارنا مفروض ان احنا مش هنعيش زي غيرنا، ده هو مختارنا عشان يعمل مننا حاجة. ايه غرضك يا رب من هذا الاختيار؟ ايه الهدف مننا كناس مسيحيين؟ يقول ايه؟ لنكون قديسين. كلمة كبيرة قوي. تصوروا ان هدف الحياة المسيحية هو القداسة. تسأل اي واحد مسيحي تقول له انت عايش ليه؟ اللي يقول لك عشان اربي العيال، واللي يقول لك عشان اعمل شوية فلوس، واللي يقول لك عشان اقضي يومين كويسين. ايه هو الكلام ده؟ انت مش مسيحي ولا ايه؟ الكلام ده مش ليك انت. إذا كنت ربنا مختارك قبل تأسيس العالم يبقى عشان تبقى قديس. قديس يعني إيه؟ يعني الروح القدس اللي فيك يقدسك، يخليك بتاع ربنا، يظبط كل حاجة فيك، يخليك شبه المسيح، عشان هم دول اللي داخلين السماء، عشان تورث معاه إلى الأبد. فما تتخضوش لما تقولوا أنا نفسي أبقى قديس، ما تقولش، ما تتخضش، هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي. عشان كده الكنيسة في القداس دايما تفكرنا ان احنا المفروض نبقى قديسين. يقول القدسات للقديسين، عشان الواحد يقول طب وانا قديس؟ المفروض تبقى قديس. ليه؟ لان ربنا خلقنا واختارنا عشان نبقى قديسين. خطته كده، مشروع ربنا كده، غرضه كده. مش هو قدوس؟ من أول الكتاب بيقولوا كونوا قديسين كما أني أنا قدوس. يبقى فيش حاجة جديدة ولا حاجة، ده الغرض الإلهي من الأول. كونك بقى مخك رايح في الدنيا وفي لخبطة وفي شهوات، كل ده نشاز، كل ده دخل غلط، كل ده لازم يتشال، وربنا هيساعدك وهيحط إيده في إيدك وهيشيل معاك وحاطط روحه جواك وهيعمل كل حاجة، لكن يفضل الهدف لنكون قديسين وبلا لوم، يعني ولا غلطة، تقولش فكرة وحشة، لا لازم تتشال. في بس شوية أنانية لازم يتشالوا، في برضو شوية تعلق بالدنيا لازم يتشالوا، في عدم استلطاف لشخص متنفعش لسه. الغرض ربنا عاوزك قديس بلا لوم. طب هتقيس الحكاية دي ازاي؟ هتقيس نفسك ازاي؟ هي كلمة واحدة اللي تقيسك، بلا لوم في المحب، بلا لوم قدامه في المحب. ليه؟ الوصية الوحيدة اللي تجمع الكتاب من أوله لآخر وتلم كل الوصايا جواها هي كلمة المحب. هات أي وصية ودور على علاقتها بالمحبة هتلاقي. يعني ما نقول مثلا وصية زي لا تدينوا لكي لا تدانوا، ليها علاقة بالمحبة؟ طبعا. ما أنت لو بتحب كل الناس مش هدين حد من غير ما تفكر. يوم ما هيتكلموا عن شخص أول واحد هتدافع عنه عشان بتحبه، إنما لما ما بتحبوش تقول معاه. لا تكذبوا بعضكم على بعض،
ليه علاقة بالمحبة؟ طبعا لو بتحب اللي قدامك ما تقدرش تكذب عليه. لا تغضب، لو بتحب لا تغضب، ده المحبة لا تحتد أساسا. لا تظن السوء، المحبة لا تظن السوء. لما تحط

تكمل الوصايا كلها، فيها كل الوصايا إن كانت محبة ربنا أو محبة الناس. فالقديس هو شخص تعصره كده ينزل محبة، ما فيهوش غير محبة، أوله وآخره محبة ربنا ومحبة الناس. القديس مش لازم يعمل معجزات، القديس مش لازم يكون يعني ما بينامش بالليل، لا مش لازم. إنما القديس هو شخص بلا لوم أمام الله في المحبة، المحبة مالية قلبه وعقله طول الوقت، فتلاقيه بيصلي وبيشكر وبيحب الناس وبيسامح الناس وبيحتمل الناس. هو ده القديس، وهو ده الغرض من اختيارنا، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. ليه؟ مش عشان نعمل معجزات ولا عشان نجيب فلوس، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. تيجي هنا بركة أخرى، احنا ابتدينا وقلنا ايه؟ مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية. أول بركة روحية بركة الاختيار، بركة إن ربنا اختارنا. طب اختارنا عشان نبقى قديسين، يوم يعمل ايه عشان يخلينا قديسين؟ اتبنانا، سبق فعيننا للتبني، قال انا اخترتهم وعينتهم يبقوا ولادي. يعني مش كفايه نبقى عبيد يا رب، ده احنا ما نستاهلش نبقى عبيد، ما نستاهلش نبقى عبيد، ده انت اله قدوس واحنا دلوقتي مليانين خطيه. قال لا انا هتبناهم. وتلاحظوا دقه التعبير، التبني معناها بنوتنا لله، هي مش بنوة بالطبيعة. يعني لما نقول المسيح ابن الله بالطبيعة يعني ايه؟ يعني هو إله حقيقي من إله حقيقي، زي ابني أنا، ابني بالطبيعة فعلا ولدته. إنما لما تبنى حد هو ابني، بس ايه؟ بنسميها ابني بالنعمة أو بنسميها بالتبني، اتبنته. فربنا له المجد، ما احناش طبيعة إلهية، احنا طبيعة بشرية، لكن بالمسيح له المجد. ربنا تبنانا لنفسه، فبقينا نقول له أبانا. بس تلاحظوا حتى لما نيجي نقول أبانا نقعد نحسبها كده ونقول له ايه؟ اجعلنا مستحقين، مستكترين نقول، لأنها مش طبعنا، مش حقنا. المسيح له المجد، هو اللي حقه الطبيعي ان يقول أبويا، إنما احنا خدناها منه وعنه بالنعمة. فيقول سبق فعيننا للتبني، يعني ربنا قال أنا هديهم يقولوا لي يا أبانا. كبيرة قوي دي، بركة في السماويات، لأن حقوق العبد غير حقوق الابن. ده العبد يمكن ملوش حقوق خالص، فلما كنت عبد أنت ملكش حقوق، تورث لما تورث، ليك رأي لا مالكش رأي، ليك حرية حتى بصراحة الحرية مالكش برضو أوي. إنما كابن لا، استنى بقى، لا ابن يبقى هتورث، ابن يبقى غالي أوي، ابن ده الموضوع اختلف كتير. يبقى البركة الروحية اللي في السماويات اللي خدناها إن احنا صرنا أولاد الله، كلمة كبيرة أوي، ترقية في العهد الجديد، إن ربنا رفعنا إلى مستوى أولاده. سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. ليه بيقولها بيسوع المسيح؟ لأن التبني ما اكتملش إلا بمجيء المسيح عالمنا. لما جه المسيح له المجد، هو الابن الوحيد، ابن وحيد فيش غيره، وبعدين عملنا اخواته، اتحد بطبيعتنا، شاركنا بشريتنا، بقينا من خلاله احنا كمان اولاد الله. التعبير اللي قاله أثناسيوس ايه؟ هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. ايه الذي لنا؟ جسد ودم، لحم ودم، بشريه. قال طب ادوني جسمكم ده، هاخد طبيعتكم وابقى انسان زيكم. طب هتدينا ايه رب؟ قال انا ابن لله، تاخدوها دي؟ وانا ريت

ناخدها؟ ينفع ناخدها؟ خدوها، بس هتبقى بالنسبة لكم تبني، لأن انتوا هتبقوا أولاد الله على حسي، على حس ربنا يسوع. واضحة الفكرة؟ فاحنا بقينا أولاد الله بالمسيح من خلاله، هو الابن الوحيد اللي لما بقينا اخواته بحكم تجسده، لأنه بقى واحد معانا في طبيعتنا البشرية، بقينا بنقول زيه للآب السماوي أنت أبونا، بحكم أن المسيح بقى أخونا. يبقى سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، يعني مش التبني حتى لحد كبير ولا حد مهم، لا لا، له شخصيا، لربنا له المجد، للآب السماوي. ده سر صلاة أبانا الذي اللي بنقولها. احنا بنقول أبانا الذي، عطية سماوية، بركة روحية في السماويات، ان احنا نقول لله انت أبونا. عشان كده احنا زودنا على أبانا الذي بالمسيح يسوع ربنا حسب تعليم الكتاب. احنا بقينا نقول أبانا الذي في السماوات بالمسيح، لأن المسيح هو الوحيد اللي بيقول أبويا، فإحنا بالمسيح بقينا نقول كمان أبانا. صار بكرا بين إخوة كثيرين. تلاحظوا في أحداث القيامة ربنا يسوع عشان يوضح الفكرة دي قال لمريم إيه المجدلية؟ روحي قولي لإخواتي إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. طب ما هو في العربي أسهل، ربنا يسوع يقول إني صاعد إلى أبينا وإلهنا. ليه فصلها؟ ليه قال أنا صاعد إلى أبي وأبيكم؟ أصل ما زال في فرق، بالرغم إن إحنا بنقول أبانا والمسيح له المجد هو الابن الوحيد، إنما لسه في فرق. إن المسيح ابن بالطبيعة لأنه إله حقيقي، إلى حق من إلى حق، مولود من الآب قبل كل الظهور. إحنا مولودين من الآب في المعمودية بالتبني، خدنا التبني ده نعمة، شرف لينا، امتياز، هدية، بركة، عطية، لكن ما هواش في طبعنا. دي نعمة، دي هدية من ربنا. أما المسيح له المجد فهو الابن الوحيد، فبيقول أبي وأبيكم. طب وإيه حكاية إلهي وإلهكم؟ إلهنا دي بالطبيعة بقى، يعني إحنا طبيعتنا نقول لربنا أنت إلهنا، إنما لما المسيح تجسد وبقى واحد مننا خد هو بقى الكلمة دي مننا، قال أنا هقول لأبويا يا إلهي زيكم، فبيقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وهي دي طبيعتك، مش أنت بتقول يا أبتاه؟ قال معلش، ما أنا بقيت زيكم دلوقتي، أنتوا بتقولوا إيه إلهي؟ أنا أقول إلهي. يبقى حصل البدل، هو خد إلهي مننا كلمة إلهي دي، وإحنا خدنا منه كلمة أبونا أو يا أبي، حصل البدل. سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. معلش احنا ماشيين في أفسس بالراحة لأنها دسمة، بولس كان إيه كده عميق في فكره اللاهوتي، فرحان بعطية ربنا وعمال يقول لنا العز اللي احنا فيه. أفسس دي لما الواحد يعيش جواها قوي يحس انه طاير في السماء، يا كتير قوي اللي احنا فيه ده، فلوس ايه ودنية ايه وكلام فاضي ايه، ده احنا بقينا اولاد ربنا، ده السماء كلها مستنيانا، ده كل بركة روحية في السماويات معروضة علينا. هنا يضيف كلمة تانية يقول حسب مسرة مشيئته. يعني ايه المسرة؟ يعني السرور، يعني الفرح، يعني ربنا فرحان بكده، فرحان انه يخلينا اولاده، هو مستني دي، فرحان انه يشركنا في الابديه، فرحان انه يحررنا من الخطيه ويورثنا السماء، فرحان. عشان كده تلاحظوا احنا غشينا الكلمه دي، المسره دي، وبنقولها في القداس. اول ما نبتدي القداس صلاه الصلح نقول احنا كنا وقعنا في الفساد والموت، وانت ارسلت ابنك الوحيد عشان نخلينا اولاد، بمسرتك يا الله املأ قلوبنا
من سلامك وطهرنا بمسرتك. يعني احنا عارفين ان ده يبسطك يا رب، يفرحك ان احنا نبقى قديسين، يفرحك ان احنا نبقى اولادك حسب مسرة ربنا. يعني ببساطة كده، عاوز تفرح ربنا خليك قديس، عاوز تفرح ربنا خليك ابن قد كلمة التبني اللي خدتها دي. ربنا اتبناك، طب انت بقى ايه؟ هل تسلك كما يليق بهذه الدعوة؟ ربنا اتبناك، انت قد العز، قد الكلمة الكبيرة دي ان يبقى ابوك ربنا، ده انت لازم تبقى غير الناس كلها. دي مسرة ربنا، هو فرحان هو بيعمل كده. مسرة مشيئته يعني إرادة الله قداسة الإنسان، دي اللي قالها في تسالونيك لما قال إرادة الله قداستكم. يعني ربنا عاوزك تبقى قديس، وكل اللي بيحصل في حياتنا من حوالينا عشان توصل لدي تبقى قديس. قديس يعني إيه؟ بلا لوم قدامه في المحبة، تبقى قلبك نقي، تحب ربنا وتحب الناس من غير لوم، من غير شائبة. ده شغلانة ربنا كده، حسب مسرة مشيئته. كأننا تكلمنا على بركتين كبار، البركة الأولانية بركة الاختيار، اختارنا فيه، وبعد كده البركة الثانية بركة التبني برضو فيه من خلال المسيح، بالمسيح صرنا أولاد الله. بعد كده يقول ايه؟ لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب. بركة ثالثة، بركة اسمها النعمة. ايه النعمة دي بقى؟ دي كلمة بيحبها بولس الرسول قوي ومالية العهد الجديد، ابتدي بيها انجيل يوحنا يقول الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق بيسوع المسيح صار. وفي نفس الوقت تلاقي خبر تاني يسموا العذراء ايه؟ الممتلئه نعمه. وتلاقي كلمه النعمه عماله تتكرر في العهد الجديد، وبقى اسمه كله عهد الايه؟ عهد النعمه. يعني ايه النعمه؟ النعمه يعني العطايا اللي ببلاش، الهديه الضخمه جدا اللي ما دفعتش ثمنها. النعمة هي كرم ربنا على الإنسان في كل حاجة. الروح القدس اللي خدناه نعمة، التبني ده نعمة، تجسد المسيح لينا نعمة، الفداء اللي عمله المسيح لينا نعمة، جسد والدم ده نعمة، الكنيسة دي نعمة، القديسين اللي حوالينا نعمة، الكهنوت نعمة، الأسرار اللي في الكنيسة نعمة، السماء اللي مستنيانا نعمة، كل حاجة في قاموس الحياة الروحية تلاقيها نعمة، لأن ربنا هو مصدر كل نعمة. عشان كده لما الكنيسة تحب تهدي شعبها حاجة تقول للشعب إيه؟ محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. يبقى الكنيسة فرحانة بقى، خدت أغلى وأغنى كنوز في الوجود، محبة الله كله ونعمة ابنه الوحيد وشركة الروح القدس. فالنعمة هي كل العطايا الإلهية ممكن تتحط تحت كلمة النعمة، الهدايا اللي ببلاش. يبقى ربنا اختارنا وعيننا نبقى أولاده عشان نبقى قديسين، يقوم في الآخر النتيجة إيه؟ لمدح مجد نعمته. يعني لو أنت فعلا مشيت في الخط الحلو ده وبقيت عايش زي ما ربنا عاوزك تعيش، وبقيت مليان محبة، وبقيت ماشي في سكة القداسة، هتبقى حياتك عبارة عن إيه؟ مدح مجد نعمته، اللي بيسموها التسبيح. يعني هتبقى لسان حالك ما سأرد للرب عن كل نعمه، عن كل إحساناته، أقول لك إيه رب على كل اللي أنت مدهوني ده. بقيت بتسبح كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أهتف. يبقى القديس كمان هو شخص بدأ التسبيح السماوي من هنا. ما في الأبدية بنعمل إيه؟ مدح مجد نعمته.
ربنا يوصلنا كلنا السماء. في السماء هنعمل ايه؟ هنفضل طول الوقت وما فيش حاجة اسمها وقت بنقول له المجد ليك يا رب لأننا وصلنا، لأننا نتمتع بمجد أولاد الله، لأن المسيح قصاد عينينا، لأن انتهى زمان الخطية والفساد والشيطان والغلب كل ده خلاص هيكون انتهى. مدح مجد نعمته هو النتيجة الطبيعية للتمتع بالنعم الإلهية. لما تبقى فرحان بنعمة ربنا تعمل ايه؟ تشكر ربنا، تمدح نعمته، هي دي فكرة التسبيح. إذا الواحد لما يكون ابن ربنا وماشي في سكة القداسة تلاقي كل مادة لسانه يزداد تسبيح، يزداد شكر، يزداد عرفان، يبقى فرحان بعطايا ربنا. وهي دي الحالة اللي تبتدي على الأرض وتكمل في السماء. تبتدي بس ها ملكوت الله داخلكم، لكن شكلها الحقيقي الجميل بقى هي في السماء. لما نقرأ سفر الرؤيا نلاقي كل اللي في السماء بيعملوا ايه؟ مدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. يقعد يقولوا مستحق أنت أن تأخذ السفر، لك المجد والبركة والقوة والكرامة والقدرة لأنك ذبحت واشتريتنا من كل إيه اللي بيعملوه الملائكة والقديسين لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. تلاحظوا كل بركة ماشيين فيها لغاية دلوقتي لازم فيها حرف إيه؟ فيه، اختارنا فيه للتبني به أو فيه، وبعدين لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. ليه سماه المحبوب؟ والمحبوب ده أحد ألقاب ربنا يسوع. لما الآب السماوي قال هذا هو ابني الحبيب أو المحبوب له اسمعه أو به سررت، ودي يمكن اللي بيقولوا بيها إن الجزء ده كان مرتبط بالليتورجية المعمودية، يعني هما بيعمدوا بيصلوا الكلمات الحلوة دي عشان يفرحوا اللي هيتعمد، إن شوف هتبقى إيه؟ شوف البركات الروحية اللي نازلة عليك من السماء، هتبقى مختار وهتبقى ابن لله وهتبقى قديس، والمفروض بقى تعيش بلا لوم وتكمل حياتك تمدح مجد نعمته التي أخذتها في المحبوب. المسيح له المجد، هو المحبوب. فربنا يسوع له المجد، هو محبوب الآب لأنه وحيد الآب. فلما بقيت أنت في المسيح بقيت أنت كمان إيه؟ محبوب الآب. فاهمين الفكرة؟ لما الواحد فينا دخل في المسيح وروح المسيح ملته بقى هو كمان بقيت أنت غالي قوي. ليه؟ لأنك في المسيح فأنت كمان بقيت محبوب. في صلوة جميلة من صلوات المعمودية تقول ايه؟ كاهن يقول لربنا قل للمعمد ده يا رب زي ما قلت لابنك الوحيد انت ابني الحبيب. يعني الكلمة اللي انت قلتها ايها الاب لابنك الوحيد ما تخلعها كمان على هذا المعمد، ما هو خلاص بقى حتة منه بقى تبعه. فيخرج هذا المعمد من جن المعمودية وهو محبوب ابوه. محبوب أبوه طبعا بقى غالي جدا. ليه؟ لأنه في المسيح، لأن الروح القدس يسكن فيه، فيبقى غالي جدا. ده معناه أنك أنت بقى تمنك غالي جدا لأنك في المحبوب. في المحبوب دي برضو نعمة خدتها في المعمودية والميرون، حافظ عليها، حافظ عليها، لأنك ممكن تسيبها وممكن تعيش زيك زي أي واحد. إنما لو عشت شبه المسيح في المحبوب هتتمتع بنظرة الآب ليك، هذا هو ابن الحبيب، لأنك هتبقى حتى جوه المسيح بتتشبه بالمسيح له المجد. لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. آخر آية نقولها النهاردة، الذي فيه لنا، فيه تاني، الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. رابع بركة عاوز يركز عليها معلمنا بولس هنا، بركة الاختيار والتبني والمجد، المجد أو النعمة اللي خدناها، وبعدين بركة الفداء. مين يدفع ثمن خطاياك؟ مين يشيل كل اللخبطة اللي عملتها طول حياتك؟
مين يرفع حكم الإعدام من على رقبتك؟ مين يقفل باب جهنم؟

تغنم في وجهك، كل ده اسمه الفداء، كل ده ببلاش. الذي فيه لنا المؤمنين بقى اللي خدوا الحاجات دي عن طريق الإيمان والتوبة والأسرار، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، بركة روحية في السماويات. مين يقدر يشيل الخطايا؟ دي حاجة رصيد في السماء، رصيد علينا. ازاي ده كله يتشال؟ يتشال بنعمة ربنا. فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، وهنا قال حسب غنى نعمته. هتقول خطايا كتير قوي، ربنا غني قوي. هتقول عملت لخبطة كتير، ده ما فيش يوم عدى من غير عشرات من الخطايا. حسب غنى نعمته، هو قال لك عد؟ ما بيعدش. إن كنت للآثام راصدا من يثبت، من عندك المغفرة. حسب غنى نعمته، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة، أول آية بقى، عدد ثلاثة دي اللي شاطر يعرف يحفظها. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. كمان مرة.

0: صوصي وثيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريم متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يتعظون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع ولطاشر البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنكياء القلب لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمتوجين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا رضوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا فإن أجركم عظيم في السماوات، لأنه هكذا فرض أنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا ذا الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وأن تدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على منار فريدي لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالح فليمجدوا أبيكم الذي في السماوات. والنقد ليه دائما
0: تنوش تمكو بخريستوس ام بكيوتنا غثو ام بي ام نماي ثواب جياكي يكسوت ام النيران يمن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها ابونا آدم في الفردوس. مضق ساق خطايانا أيها المزيلان ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض الباطل، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور. كلامي يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح انا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك. الذي هو الانسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية. اقتل اوجعنا بألامك الشافية المحية بالمسامير الذي سمرت بينقذ وقلنا من تواش العمل ولي والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرافة. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتواسل الذي ولد منك. يا وليت للعذراء كثيرة شفاعتك قيمول عند مخلصنا. أيات الأم الطارة لا ترفضي خطأ من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلصنا وتألم من أجل لكي ينقذنا. فلتدركنا رافاتك سريعا لنا قد تمسكنا جدا. عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في أصل الأرض كلها يا المسيح لنا عندما وصلت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ قائلا: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يصال طالبي مغفرة خطايانا المسيح لنا، لأن مشيئتك سورة تصعد على الصليب من أجل الذين خلقت من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين.

0: العذراء المعظمة لأنهم قبل صريب ابن جنابة الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية ونعيم في دوس الأول من أجل هذا ونمجد بشكر غير الميت المسيح لنا لأنه قوي
1: قدوس الله قدوس أقا قدوس الحياة زي موت الزول دم عذراء الحمد قدوس الله قدوس أقا قدوس الحياة زي موت الزول بعم الحمد قدوس الله قدوس أقا قدوس الحياة زي موت الزول بعم الحمد قدوس الله قدوس أقا قدوس الحياة زي موت المجد لا يبلغنا الروح القدس الان وكل ايام دار دور كل امين يا سلوس قدوس الحمد يا سلوس قدوس الحمد يا سلوس قدوس الحمد يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامينا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتح مرضى شعرك اشفيه من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين ركضوا رب عين انفسهم يا نوى بلغ يا رب ارحمنا الذي بلغت رب عيننا واطلب بطن اليه لان لك الاجماع في عزيز صلى يا رب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين أسنان الذي في السماء يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك ملك القوة والمجد إلى الأبدين السلام لك نسألك القديسة ممتلئة مجدا عذراء كل حين ويأتي إلى يوم المسيح السيد صادم من الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام لك تقدم لنا في مسيحنا العذراء القديس سأل يا رب عنا اسعى انفسنا واغفر لنا خطايانا اتى عذراء مريم ولاد القديس الشفاء من الجنس البشري اشفع فينا من المسيح صلاتيك انا في امر خطايانا السلام لك العذراء الملك الحقية الحقانية السلام الفخر كسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا الشفيع وتامنا يا رب عنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا
0: دوكساس يوس يوس يوم قدوس قدوس قدوس اسم شارك انجيل معلمنا ماري لو البشير وتميز الطاهر بركاته علينا امين
2: ولما رجع الرسل حدثوا ما فعلوا فاخذهم معه دخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فقبلوا وخطبوا عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين الى الشفاء وكان النهار قد بدا يميل تقدم الى 12 وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فاننا في موضع كفر فقال لهم أعطوهم أنتم لأكلوا فقال ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري طعاما لهذا الشعب جميعه وكان نحو 5000 رجل فقال للتلاميذ يتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكأوهم أجمعين فأخذ 5 خبزات والسمكتين نظر إلى السماء وبارك وقسمها وأعطى التلاميذ يضع أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة والمجد لله دائما
0: نشمر السوس نبيض ناسوس نببنا ومايسواب جاكيك صوتي من عينان يا من ذاق الموت بجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة أما تحسن الجسمانية يا المسيح لنا ونجنا في اليد نتوسل قدامك يا ربي قبلك فهمني لا تدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربي كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي الأب دموع لاختار الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني يا الصالح ولا ترذلني أنا الضال بل قدس نفسي وضيفه واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية لكي ما زقت من أحسنات قدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا رباك أفضل من كل شيء والمسيح لنا ونجينا يا من ولدت من البتول من أجلنا احتملت الصلب الصالح وقتلت الموت بموتك وزهرت القيامة بقيامتك لا تأرد يا الله أنا الذين قبلتهم بيديك أزهر محبتك للبشر الصالح من ولدتك شفاعة من أجلنا نجيها مقبل الشعب ومتواضعا لا تتركنا انقضاء ولا تسلمنا للضهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق قبلك واسرائيل القديسين.
3: لما ابصر لسه رئيس الحياه على الصليب ولكن قال لولا انا مصوم انا لا متجسد ما كانت الشمس اخفت شعاع ولا الارض ما جت مرتعده لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك
4: سابت ريك ايوك يا جي ابن ماتي
3: يا من قبل الي اعترف في الصلاه الصليب اقبلنا اليك ايها الصالح نحن مستجوبين حكم الموت من اجل خطايانا نقر بخطايانا ما هم معترفين بالوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك
4: كنين كايك استوثي ونستوني ونن امين
3: عندما نظرت الوالدة ورحم الأرواح مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باك يا أم العالم فافرح لقبولي الخلاص وما أحشاي فتلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وإلهي نعظمك يا ام النور الحقيقي. كنا من جهه طول اعضاء القديسه ورده الله احنا كنا من خلص العالم اتى وخلص تفوزنا المجد لك السيد ملكنا المسيح فخر رسول لي للشهداء تليس لكين تبعتك انا يزق فرانا خطايا نبشر بالثروه القدوس صوت واحد لازم نقول له من جده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. من حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي رأي في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب على نار براتس بونتوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق والأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة غفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية أمين.
5: أسألك يا حامل الله يا حامل خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: القدوس رب السماوات السماء والأرض نعتين مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا نعيم شديد نضيقات من سواك إلا واغفر صحنا يا الله سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اغفر من اسمك القدوس الذي يدعو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك
1: ليأتي ملكوتك كما في السماء
0: كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب، لان رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.

إذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل عمل للشيطان.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم الآباء الكهنة والكليروس والشمس وكل الشعب الضعاف يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا فم ناظر للإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سويروس مولانا ديسقورس القديس سنس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء الإسكان القديس يوحنا زبي فم القديس كيرلس القديس باسيليوس القديس إغراريوس من أفواه 318 مكتوبين ابن القيم 150 بقسطنطين 200 بأفس فم بطريركنا الأب المكرم رئيس كان البابا الأنبا تدروس الثاني فم حقارتي إنه مبارك ملوء مجد اسم قدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل أن دار دور.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا. بركة المقدسة تكن معكم ومعي أبائي وأخوتي، أمين. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، وورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. أن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعدد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع على الله عن القديسين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أبائي أخواتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من سارة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركاته على جميعنا، أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة ويمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمان هو من فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر والمدح لفاعلي الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار. ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، احبوا الاخوه، خافوا الله، اكرموا الملك، لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يمضي شهواته معه، اما من يعمل مشيئه الله فانه يثبت الى الابد، امين.

0: البراكسيس فصل من الأعمال، بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرس به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراه مجدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع. وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. اليوم 27 من شهر توت المبارك، احسن الله انقضاؤه، اعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا والاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا ابي اخواتي امين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس استاسيوس وولداه وزوجته، وكان يدعى اولا بلاسيداس، كان وثنيا واحد وزراء مملكه الرومان في عهد الامبراطور تراجان، وكان شديد العطف على الفقراء ولم يسمح الله أن يضيع تعبه. فبينما كان يصيد الغزلان في أحد المرات كعادته، رأى صليبا مرتفعا وسمع صوت الرب يسوع يدعوه للإيمان. ولما رجع إلى بيته روى لزوجته ولديه ما حدث، ثم توجه إلى أسقف روما الذي علمهم الإيمان وعمدهم وغير اسمه إلى استاسيوس. ثم لما لبث أن حلت به نكبات متوالية مثل أيوب الصديق، ففقد عبيده وجواريه وكل أمواله، وخرج من روما بسبب الفقر. وفي الطريق فقد زوجته ولديه، وبتدبير الله محب البشر اجتمعوا معا مرة أخرى ففرحوا بذلك فرحا عظيما. ولما تولى أدريانوس الملك سنة 117 ميلادية، سمع عن أستاسيوس وعائلته أنهم صاروا مسيحيين، فاستدعاهم وأمرهم بالتبخير للأوثان فرفضوا، فأطلق عليهم الوحوش المفترسة الجائعة فلم تؤذهم، وأخيرا وضعهم في زيت مغلي فأسلموا أرواحهم بيد الرب ونالوا إكليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا.

الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم. المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفانا كلنا.

وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيكون لكم ذلك شهادتان. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتاجون به، لأني أنا أعطيكم فما وحكمتان التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقدروا.

0: إن صوفيا سيمروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآن ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مستوى الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم لنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسمنا الروح القدس المريم العذراء تأنس وصلب عن العهد بالقدس بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبعوث من الآب نسجد له المجد مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف مع وداع أحد المخلوقات

تلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوه اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن

فنحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام، قيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. قرب لك قرابينك من اللهز لك على كل حال من أجل كل حال.

المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل.

0: روحا واحد لك النصيب ونبي راثر مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي للمسيح احفظها بالسلام وجميع الاصحاب والزكسين الذين فيها. ولنذكر الرب بين الطباوي المكرم رئيس الاصحاب بطريرك كان الباب الانبت ودروس الثاني.
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة انا بهم على كنيستك المقدسة ليروق طيبك بالسلام. واذكر الرب القوامس والخصوص والارثوذكسيين والشمامسة.
1: يا رب
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طارد كل شعبك المؤمن.

اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين ساكنين في أبيمان الله. تفضل يا رب من النهر في هذه

0: الصيدة كالمخدر كنعمتك في رحوق الأرض يروح عرثها ولتكثر أثمارها عند الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يلي بارك أكلي لسانك بصلاحك نقل الفقراء شعبك نقل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومنقلنا كل نحن زين أرجوك ونطلب اسمك القدوس الله الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن أصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد أملأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا الذي يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزاد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم.
0: سر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم

ابنك الوحيد نشترك في تذكار قديسي. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البت. أبانا القديس رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والأنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملون في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجنان عذراء كل حين والدة الإله القديسة

القديس والنصاب والصاب جيد القديس فنوصر الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس سويرس معلمنا ديوس كورس قديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس والكهنة القديس وانذاب الفم قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس قديس ديمتريوس قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس الورس نطبي إليان قديس الورس صانع العجيب والقديس هيريوريوس الأرماني 318 مدعين بنيقيا 150 بالقسطنطينيوم ديمابسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاثة أنبا مقرط قديسين جميع أولادهم لباس الصليب بان أنبا يونس القرمص بان أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا لحبنا بابولا طموي عسقيال تلميذه سيدة يا بوين القديسين رمين ماكسيموس وادو ماديوس 49 شهيدا شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى عنس كامل قس بالمدى المصابان أنبا زيروس قس أنبا خمسة بجاية وداد روس تلميذه بنبا شنود رئيس مضادين أنبا ويسا تلميذه بنبا براموس قف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذ وبان البابا مباكر اللوس السادس الأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستوس الأنطوني قديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسيك أولى الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدس.

في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدت نعم في الإيمان بالمسيح. فضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين هذا التذكار عماد صدقي ورمزي نديم وعزيز عوض وإيمان نسيم أليس أنيس وخالد عادل وصمويل وحكيم بشارة جرجس نجيب كل أسماء تقدمت في هذا اليوم نيح نفوسهم في إحنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء للأبد.

هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح.

جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكلني يحيا بي. علمتني حفظ وصاياك ودرس ناموسك، وصحت خلفي قائلا تعالى واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك. ها قد أتيت يا سيدي قارعا باب تعطفك، اقبل مني هذه الذبيحة فدية عن خطاياي وجهالات شعبك. حل فينا بروحك القدوس وطهرنا من كل إثم ورياء، اجعل لنا جسدك ودمك كفارة وفداء وتمحيصا لكل ذنوبنا. لأني تقدمت للأمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك

نفسي، بل هذه الذبيحة من أجل والدتك لكي نأتي إليك وأنت تأتي وتحل فينا بروحك القدوس.

في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: قل يا رب اجتماعاتنا باركها،
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخير.

0: محبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أختي يا إخواتي.

صليها بعد صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب تلبسني، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا نموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصل تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعمة، وحل الميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة الحب وفرحا وسرورا أبديا. الجواب حسن قبول أمام البركة الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعي عليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركك وتكون طاعة مشيئتك. احيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، قل للزوابع ان تسكت، سير معي وهدي روعي، اروي عطشي وادرم لهيب محبتك في قلبي. تلهب بحنو وارف كل ما ينقصني، امكس معي الانهار قد مال، ورافقني لينسى من النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا رب الى الابد امين.

الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين

المحبة تتأنى وترفق. ذهب أخوان إلى مدينة ليبيع عمل أيديهما، فلما دخل المدينة افترق عن بعضهما بحيلة من عدو الخير، فسقط أحدهما في الخطية، ولما انتهي من عملهما التقيا، فقال الأخ: هيا بنا نعود إلى ديرنا. فأجابه الثاني بالنفي قائلا: إنني سقطت في خطية عند افتراقنا. فأراد أخوه أن يربح نفسه فلم يوبخه، ولم يقف موقف المعلم البار، بل قال له: أما أنت فسقطت في الخطية واعترفت بها، وأما أنا فإني سقطت في الخطية، ومن عظم كبريائي امتنعت عن أن أقول لك، ولكن امضي بنا إلى الدير لنطلب التوبة. فأتيا إلى الدير ومضيا إلى الآباء

فوضعوا عليهما قانونا، وكان الأخ الذي لم يرتكب خطية ينفذ القانون قائلا: هذا التعب الذي أتعبه احسبه يا رب بدلا من أخي. فلما نظر الله محبته كشف لبعض الشيوخ أمرهما، حيث قيل له في رؤيا: من أجل الأخ الذي لم يخطئ غفر الله للذي أخطأ.

إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل.

جاء عن أحد الإخوة أنه كان يسرق كل ما يجده عند أحد الآباء، ولم يكن هذا الأب يرغب في معاتبته، بل كان يكثر من عمل يديه قائلاً: لعل الأخ يفعل هذا لاحتياجه. ولما حضر يوم انتقاله لم يهن عليه هلاك هذه النفس، فناداه وطلب منه أن يدنو منه. وعندئذ أخذ الأب يقبل يد الأخ قائلاً: يا أخوة، إنني شاكر هاتين اليدين اللتين بهما أدخل ملكوت السموات. فلم يفهم الإخوة شيئاً، أما الأخ فرجع إلى نفسه وندم.

كان في القلالي شيخا يدعى أبولس، كثيرا ما كان يقصده الناس في طلب الخدمة، فكان يذهب معهم بفرح قائلا: اليوم سأعمل مع المسيح من أجل نفسي، لأن هذا هو أجرها. وهذه كانت أعمال أهل الإسقيط، أن يقدموا عونا للذين يحاربون ويضغطون على أنفسهم كي يربحوا بعضهم بعضا. قال الأب أغاصن: ولا مرة تصدقت على أحد، إنما الأخذ والعطاء كان صدق لي، لأني أحسب أن ربح الأخ هو الثمر.

ذهب بعض الآباء الرهبان إلى أبيهم القديس الأنبابيمن يشكون له حال زميلهم الذي لاحظوا عليه نومه في الكنيسة، وسألوه: ماذا ستفعل يا أبانا؟ أجاب القديس بهدوء: إن وجدت أخي نائما في الكنيسة فإنني أفسح له وأضع رأسه على ركبتي ليستريح. وهنا تذمر الإخوة وظنوا أن معلمهم أخطأ، فسألوه قائلين: وبماذا تجيب المسيح إزاء هذا العمل؟ قال لهم الأب: سأقول لربي: قد قلت لي أخرج الخشب من عينيك أولا حتى تبصر جيدا أن تخرج القزى من عين أخيك. فخرج الإخوة منتفعين وانصرفوا.

المحبة لا تحسد. كان القديس بابنوتا تلميذ للقديس مكاريوس الكبير، قد كان مجاهدا وذاع صيته كثيرا حتى أن الجموع كانت تأتي إليه، وكان شيخا حاسدا سمح لشيطان الحسد أن يدخل قلبه، وبدلا من أن يفرح برؤية الجموع التي كانت تأتي للقديس أخذ يفكر ويدبر كيف يسيء إليه. وفي ذات يوم جاءته فكرة تهلل بها قلبه، فأخذ إنجيله الغالي الثمين وأخفاه في قلاية القديس بابنوتا وأذاع بسرقة إنجيله. فوقف الأنبا